والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

يخبركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن

الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: قال: ما نصيحتكم لطالب علم يقول أن حرب الحوثي فتنة، ويقول أيضا أن أصحاب الجيوش من أهل السنة، وما حصل لا تعلق له بالدين؟ هذا مخذول مخذول. أصحاب الجيوش ليسوا من أهل السنة، بل هم من أهل البدع، وهم حزبيون تجمهروا على أهل السنة وأرادوا ضرب أهل السنة، وتكتلوا في دماج وحاربونا حربا عظيمة والله، وهجر في دماج، هجروا وهم ضعفاء وصلحوا أنفسهم الأقوياء، هجر لشيخهم وهجر للطلاب الشيخ الذين هم قريب من الشيخ. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من فتنة أصحاب الفيوش، فتنة عظيمة فعلوها في دماج، وليس الخبر كالمعاينة. أقول لك يعني أبرزوا عضلات عجيبة ياسين هذاك المخذول، لا إله إلا الله من حماقته وغيره. أيضا تعرف أنت أولئك يعني ايش يسموا زنط، وليش هم منهم صحيح عندهم زنط عجيب، عجيب عندهم زنط، اذا زنط خلاص ما يبالي به. وهو عندنا في دماج ويحدث فتنه وبدعه وعنتر، هذا من عجائب اولئك والله الذين خرجوا، عضلات ما في الا عضلات، وهجر كلام وتكتل في البيوت وفي المزارع، وحرب على الشيخ عجيبه، وهو كان يقربهم ويحبهم ومكنهم من المكتبه ويثني عليهم خيرا بلا معروف. وإنهم الآن شذر مدرى، تفرغوا أيادي سبا، صاروا أكثر من طائفة، وعلى انحراف خرجوا من بعضهم البعض على انحراف. وهكذا قول حرب الحوثي فتنة. يا أخي الحوثي مجرم، حوثي مجرم من المجرمين، فقتاله لا شك أنه مشروع، أنه مشروع ويجب قتاله الحوثي هذا الباغي، وهو باغي وبقى على أهل الإسلام. ولكن المشكلة هو ما تعلمون فقط أن بعض الناس يتمصلح من هذه الحروب ويريد أن يؤخرها على أهل الإسلام ليستفيد منها، هذا هو الذي يئن منه الناس الصالحون، يريدون الحرب ممن هم في الصف تطول لأجل الاستنزاف ولأجل الأموال ولأجل العياذ بالله الأغراض الدنيوية. وإلا ما في أحد عاقل يشك، ولا أحد أيضا بصير بفتنة الحوثي والرافضة يقول بأن قتال الحوثي هذا قتال فتنة لا يشرع. والله إن هذا نفاق الذي يقول أن قتال الحوثي فتنة لا يشرع، وهو الذي بقى وهو الذي اعتدى وهو الذي ابتدى، ويقال قتاله فتنة لا يشرع. ولكن الفتنة في من دخل في الصف، ما فيهم مفتونون دخلوا العياذ بالله بالفتنة على أهل الإسلام، وربما لهم أيادي سوداء مع الحوثي، وربما يمدون الحوثي بشيء وهم في الصف، وهذا لا يسلم منه الصف. إذا كان صف رسول الله خرج فيه المنافقون وخلخلوا الصف وردوا الجيش أو ردوا نحو ثلث الجيش، فكيف بهذا الزمن الذي ما فيه وحي يخبرنا بفلان وفلان؟ إذا كان ذاك الزمن الذي فيه الوحي يخرجون ويتحينون الخروج، ويحصل بخروجهم ما يحصل من الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكيف بزمننا هذا؟ السماعون لهم كثير، والمغترون بهم كثير، ولهم أقوال مزخرفة، وفي زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فهذا يحصل به خلل عظيم، هذا الذي هو فتنة وجود المفتونين في الصف. وإلا قتال الحوثي ليس بفتنة، ليس بفتنة، بل هو قتال مشروع، ويجب على أهل الإسلام توحيد صفهم، صفهم توحيدا يرضي الله سبحانه، لا يرضي أعداء الله، يرضي الله، قتال شرعي بمعنى الكلمة، يرضي الله لا يرضي أعداء الله. تقدموا تأخروا، وقفوا إلى هنا لا تدخلوا هنا، هذا متعب، دماء تسفك إلى آخر ذلك، وجهود تهدر وفي الأخير وقف خلاص صلح. هذا الذي يتعب الناس ويجعل من تأخر يتأخر. وإلا لو فيه مصداقية في قتال هذا الفاجر والله لانتهت قبله. لو صدق الله سبحانه وتعالى جيوش التي أعدت لقتال الحوثي نحو 30 دولة فيما يذكرون في إعلامهم، نحو 30 دولة ومجهزة بأحدث الأسلحة وبتلك التداريب التي سابقت أزمنة متقدمة، سبقت لها أزمنة متقدمة، تلك الحداثة في الآنيات، والله لانتهى بشهر الحوثي لو صدق الله، وأقل من شهر، لكن تلاعبات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذي الناس تتخوف فقط، وإلا لا يجوز أن يقال قتال الحوثي فتنة. هذا مخذول الذي يقول قتال الحوثي فتنة، هذا الرافضي الخبيث المعتدي على المسلمين والذي يريد استئصال هذا الخير يقال قتاله فتنة. والله لو تمكن البلاد لأهلك الحرث والنسل، ولكن الفتنة هي هذه التي نشير إليها. بعض الناس يريد القتال يتأخر له مصالح في ذلك، وبعض الناس ربما في الصف يخدم الصف الآخر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود.
1: يستعملهم أعداء الله، ولا تغتر بكلامهم جعجعة تلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهم يخدمون اليهود والنصارى ويحققون مآرب اليهود والنصارى، وهم أعوان للرافضة. ومن أدل الأدلة على أنهم أعوان للرافضة ما أحدثه مرسي من زيارة إيران. أول ما مسك وتربع على كرسي ذاك الذي كانوا يبحثون عنه سنين، أول زيارة كانت له للمملكة ولا غير المملكة من بلاد الإسلام، بل إلى إيران. هذا مما يفيدك أنهم أعوان لأولئك، فلا تفرح بهم في الصف، ولا تفرح بهم أنهم يعينوك ويشجعوك ويعطوك الرتب. انتبه منهم، عقارب، وأهل البدع عقارب، كما قال البربهاري رحمه الله: يدسون ما تعلمون، يدس رأسه ويبرز تلك الشوكة، ومتى ما وجد فرصة لسع لسع. وهم قد قالوا قديما: إن تمكنا أول ما نبدأ بكم يا أهل السنة. هذه مقولة لهم قالوها في بلادنا اليمن: إن تمكنا أول ما، لو كان لنا من الأمر شيء فأول ما نبدأ بكم أنتم يا أهل السنة. قالها شيخنا رحمه الله، وكان يكررها علينا: لنحذر الإخوان المسلمين ولا نغتر بهم ولا ننصرهم ولا نفرح بنصرتهم لنا، لا نفرح بنصرتهم لنا أبدا، ولا ننضم في جهة من الجهات التي يكونهم جهتها، لا ننضم. فإن ابتلينا بشيء من ذلك فالاستغلالية والتميز. أما يسيرك فلان وفلان فهذا ما يحبك ولا يريد لك الخير، بل يتمصلح منك فقط ويريد أن يرتقي بك ويصل إلى مأربه عن طريقك. بعضهم ما هو فاهم الله، إيش عندنا إيش عندنا إيش عندك إيش عندك، ولكن ما نريد نتكلم إيش عندنا إيش عندنا. يكفيك أنك يسيرك من لا تدركه. والله إن عبد رب منصور خير لنا من أن يمسك البلاد الإخوان المسلمون، خير لنا والله، فإن خيرنا خير لنا هذا من هؤلاء الظلم لأنفسهم والحمقى الذين لا يحسنون التصرف، حمقى نوكى لا يحسنون التصرف. أول من يبدأ به أهل الإسلام وأهل الاستقامة ممن يعارضهم، وهؤلاء ديمقراطيون يعني الحرية وإلى آخر ذلك ما يشيدون به من البلاء وغلدوا فيه أعداء الله. أما هؤلاء ما يعرفوا شيء من هذا الخبر الذي هم يمشون يقررونه، وهذه المناهج الباطلة الديمقراطية، هذا أول ما يأتي عليك، ما في ديمقراطية حق مع السلفيين، ونحن لا نؤمن بالديمقراطية، فهي كفر بالله. لكن هذاك ربما ينتظم بشيء من ذلك الذي يعني عنده قوانين قد وضعها، وإلا هي كفر بالله سبحانه وتعالى، حكم الشعب نفسه في نفسه، هذا كفر بالله. اعتزال الكتاب والسنة وعزل الكتاب والسنة، الديمقراطية عزل الكتاب والسنة، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذه حقيقتها. وسلوا أخانا عادلا أبا العباس كيف هو مع هؤلاء الظلمة فيفعلون به العظائم والله ويمكرون به ليلا نهار، عادوا ما حصلوا على شيء منصب وهم يفعلون معه ما يفعلون، وقد ابتلي، نسأل الله العافية والسلامة، وقد أقحم، وهم يودون قتله وزحزحته لأنهم أهل دنيا، أهل دنيا، ولو فعلت وفتكت بالعدو ما فتكت، لا يعرفون لك معروفا إذا نافستهم في جانب معين يقتلونك مع ما تعمل في العدو من النكاية ما هم حولك. اعتبروا يا أولي الأبصار هذا نموذج في هذه الحرب، فلا تنضم إلى هؤلاء أبدا. فهذه هي الفتنة الموجودة في هذه الحرب، وإن الحرب ليست بفتنة بل حرب شرعية في قتال الحوثي، وقد أقامها ابتداء أهل الحق وأهل الخير ودعوا الناس إليها ابتداء، وأنهم لا يجدوا حوثيا إلا قتلوه، لكن ما في على السميع لهم، أدركوا فتنة الحوثي وما عليه الحوثي وصرخوا بها وملأوا الأرض بها صراخا، وضجت الأرض بصراخهم حفظهم الله وكذلك دعوتهم لهذا الخير بقتال الحوثي، دعوا الشعوب ودعوا الحكام والمحكومين أنهم يكونون صفا واحدا ضد هذا الباغي وضد هذا العدو، لكن ما في أحد أجهر. فهذا لا يمتلي فيه اثنان أنه قتال شرعي، ولكن هذا الأمر الذي نشير إليه الخطير علينا. وإذا حصل نصر ينبغي أن يقيموا دين الله ولا يهدفوا إلى دولة مدنية ولا إلى غيرها، بل يجب عليهم أن يحدثوا أنفسهم أن يقيموا الكتاب والسنة وأن يقيموا شرع الله وحد الله في أرضه كما أقامته بعض الدول. أما نخلص من هذا إلى فتنة أخرى، هذا ما يخدم البلاد، هذا ما في خدمة البلاد أبدا. وهذا المأمون إن شاء الله في ولاة الأمور أنهم قد ضاقت صدورهم من هذه الأشياء وما وجدوا فيها فائدة للبلاد ولا للعباد، بل الشقاق والصدع يشتد ويكثر، أقصد يعني الخرق يتسع، وما وجدوا مصلحة من هذا الذي يريده الغرب منهم، وهم قد ضاقت نفوسهم من هذا الباب، فما فيه مخرج لنا إلا أننا نحكم الكتاب والسنة ونخلص من هذه الفتن. فإذا حصل لنا نصر وظفر على هذا المجرم واستقامت البلاد فينبغي أن يقام شرع الله في العباد. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، مما مضى أن تواصينا به مختصرا من كتاب الله عز وجل، مقتطفا من كتاب الله عز وجل، بعض آيات فيها التذكير بتقوى الله عز وجل، ومواصلة للموضوع نذكر إخواننا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية فضيلة الصبر والمصابرة على طاعة الله، وملازمة تقوى الله عز وجل، وأن ذلك هو الفلاح الذي يطلبه كل مؤمن. ونظير ذلك ما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومقصود بالغدوة أي الغدو إلى في سبيل الله في العمل الصالح، ولا سيما في مواجهة أعداء الله، أو الروحة ولو كان وقتا قصيرا. فإخواني في الله، بارك الله فيكم وحفظكم، أنتم في عمل يعتبر أفضل الأعمال، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيله. وقد اجتمع ولله الحمد لإخواننا الأعزة خير كثير من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرباط في سبيله. ففي حديث سلمان رضي الله عنه في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وجاء بنحوه عن فضالة: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه يأمن الفتان، أي من فتنة القبر وسؤال القبر إن مات على ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكل ما يجمعه العباد في هذه الدنيا ذلك الذي يحصل لك أيها المؤمن خير من الدنيا وما عليها. واعلموا بارك الله فيكم أن هذا من الابتلاء الذي الله سبحانه وتعالى ابتلى به من هو خير منا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أوصي نفسي وإياكم بمزيد من ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمناط الفلاح أمام العدو وفي سائر الأوقات هو ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتذكر آياته وقراءة القرآن، سواء سورة الأحزاب والتوبة والأنفال وآل عمران وسائر القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهو كتاب تثبيت وكتاب رحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. راجعوا القرآن في أماكنكم ومتارسكم، ويتسامع الأخ مع أخيه في مكانه في ليله أو نهاره، واعتنوا بقيام الليل كما وصف الله المؤمنين بذلك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. سواء كنت في مترسك أنت تقوم بالحراسة وأخوك يأخذ قسطه من الليل، أو هو يقوم وأنت تأخذ قسطك من الليل بجانبه، مع مضافرة الجهود في ما أنتم فيه من الصبر، فوالله أننا لم نبغي ولم نعتدي، وإنما كله جهاد دفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وعقيدتنا. وهذا ابتلينا به حتى صار لا مناص لنا من أن ندفع عن أنفسنا، عملا بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فقد أخرجوا إخواننا من هذه البلاد وشردوهم ومزقوهم وهجروهم كما يقال. هذا أمر الله عز وجل، قاتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة عن الدين والفتنة في العقيدة أشد على المؤمن من القتل، والله سبحانه وتعالى أبان ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والموت خير للمؤمن من الفتنة، أي من الفتنة في دينه والاعتداء على عقيدته. هذا الذي حدانا لهذا نحن وأنتم، والشأن واحد، شأن واحد هذا. وإني والله لا أجد ما تجدونه أكثر. وأتذكر قول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه، إني لا أسمع بالشخص من أهل السنة يموت كأن عضو من أعضاء سقط. ولكن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. قول الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من نصره إن الله لقوي عزيز. قول الله، قول الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما هو يبشر بخير لنا جميعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والرقيق يريد الفكاك، المكاتب يريد الفكاك أي فك رقبته. فحق على الله أوجبه على نفسه تفضلا وامتنانا وتكرما أن يعين من ينصر دينه، سواء كان ذلك في قديم الزمان أو في حديثه، فإن سنة الله ماضية بنصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. ونبشركم خيرا أن الله عز وجل كسر بكم هذا الطاغوت، أي والله، وأن ما حصل لنا من ما سمعناه مثلا من ما حصل لكم من العشرات حصل لهم من المئات، فحصل على إخوانكم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس. حصل لهم القرح وحصل لهم أيضا الألم، ومهما كان وضربت عليهم الذلة بحمد الله بسبب دعاء الصالحين بفضل الله عز وجل، وبسبب بسالة المقاتلين بفضل الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم ودفع عنكم كل سوء ومكروه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، أن يدفع عنكم وعن سائر إخواننا كل سوء ومكروه. شاهدوا من هذا بارك الله فيكم التواصي بالبر والتواصي بالتقوى والصبر على ما أنتم فيه، وتذكروا فضيلة المرابطة عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ورباط يوم واحد في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنتم فيه هو هذا الشأن. ولا يحصل إلا ما يؤمله أعداء الله، وحشاه حشى ذلك أن يحصل، أعني من حيث إلا الضعف ولا يعني الفتور أو كذلك أيضا الفشل، ولله الحمد ما حصل من ذلك شيء. وأحب من إخواني السامعين حفظهم الله أن يكون أمرهم أحزم مما كان وأضبط مما كان، وأن يكون الاجتماع وعدم التفرق، أعني في خلال ما يحصل مما قد مضى، يكون القريب من القريب والأخ قريب من أخيه وهكذا. أوصي بتقوى الله وبالتمسك بالسنة وبطاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وابشروا بما قد بشر الله به عباده المؤمنين الذين صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الزموا الإخلاص والصدق مع الله، نلزم ذلك إن شاء الله، وهذا ما نأمله عند ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يترنا أعمالنا. قال الله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وآمنوا بما هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قالوا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نصرة دينه ونصرة كتابه وسنة نبيه أن هذا هو الذي اختاره الله لأنبيائه ورسله، ومن أجل ذلك عودوا وأوذوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هكذا فنحن أبان الله سبحانه وتعالى لنا سبلنا ولله الحمد، عرفنا الحق من الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل. وكل ما جاهد الإنسان في سبيل الله هداه الله أكثر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إيانا جميعا أن يداخلنا شيء من ما نخشى عواقبه مما قد ذكره الله في أهل في من تقدم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هذا دلالة أمر على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فكلنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نبقى مدافعين عن أنفسنا، نحن وأنتم شيء واحد، كله جهاد دفع حتى يكف الله شر هذا الطاغوت ويكسر الله شوكته ويكفينا الله شره ويدفع مكره ونعيش آمنين، لا نريد أن نعتدي على أحد ولا نحب من أحد أن يعتدي علينا، فهو أنزل وأحقر وأذل بمعاصيه. قال الله الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ترهقهم ذلة. قال الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، هذا كتبه رب العالمين أنه يغلب أعداءه وأن رسله وجنده وإن جندنا لهم الغالبون هم الغالبون، وأن الذين عادوا الله وحادوا الله عاديهم، ومن عادى أولياء الله عاداه الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا هو الحاصل، وكما تخبرون ويخبرنا غيركم ونسمعه أن الله عز وجل أذلهم، ونسأل الله أن يزيدهم ذلا وهوانا وأن يفشل خططهم. فلله الحمد والمنة. وما يحصل كذلك مما يحصل يعني يحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى كذلك تشاور، ويحتاج إلى أن يكون الأخ إذا أراد أن يخرج معه بطعامه ويخرج بشيء من الطعام كالتمر والماء، هذا لا بد منه. نعم، أو ما يسمى كذلك أيضا بعض الأغذية الأخرى في جيبه الشيء الخفيف، هذا أمر مهم، ويحصل يعني مضافرة الجهود مع هذا ومع ذاك والتواصل، ويكون هذا أمكن، وما لا يصرح به على الهاتف يصرح به بالإنفراد. كذلك بارك الله فيكم لا يحتقر أحدكم خدمة إخوانه. تعرفون حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأسلم فجعله في ظهر الناس، ظهر القوم، يرعى ظهرهم، يرعى إبلهم، ثم لما جاءت الغنيمة قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قال ما هذا؟ قال غنيمتك، نصيبك من المغنم. قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ بايعتك على أن يحصل لي سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا، وأشار إلى رقبته. قال إن تصدق الله أصدقك. ثم حصلت معركة وقاتل وأصيب في الموضع الذي أشار إليه، وخرج من الموضع السهم يخرج من الموضع الذي أشار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، إن تصدق الله يصدقك. نعم، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالذي يكون في الساقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فأينما كنت أنت في سبيل الله، سواء في خدمة إخوانك وتقديم الطعام وتقديم الشراب وتقديم الغذاء وتقديم الأشياء المهمة لهم والعتاد، أو كنت في المقدمة أو في الوسط أو في أينما كنت، ما دمت في ذلك الشأن المهم وعلى الجهة التي خصصت لك، هذا ما تزال في سبيل الله وفيما ينفع ويدفع الله به الضر، وكل في مقامه محمود، وليلزم كل ما حدد له. والزموا وفقكم الله طاعة قوادكم وإخوانكم الراشدين الفاهمين بالأماكن، فإنهم على خير وأهل سنة وأهل رشد وأهل صلاح، وهم حريصون عليكم كما نحن حريصون عليكم، وكما أنتم حريصون علينا، وكما البعض حريص على البعض. نعم، أخوة وإيمانا ومحبة وتقى، وما كان من ذلك مما التواصي بعد هذا الذي تذاكرناه والذي نتواصى به من مزيد المرابطة والصبر، وكل يقدم ما يستطيع من جهده، هذا بنفسه وهذا بماله وهذا يعني بعتاده كما أمرنا الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وبألسنتكم. كله يعتبر جهاد في سبيل الله، كله يعتبر دفع عن الأنفس والأعراض، كله يعتبر دفع عن الأموال وعن الدين وعن العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبمضافرة الجهود وبالأخوة في الله عز وجل، وكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معلمين في متارسكم، مدرسين في أماكنكم إن أمكن الاجتماع بها ونعمة في مكان حصين، وإن لم يكن الاجتماع كل يعلم من حوله، فأنتم دعاة إلى الله عزكم الله وحفظكم ومكنكم في أرضه، أنتم دعاة إلى الله والداعي إلى الله في كل مكان. وهذا المكان، مكان الذي أنتم فيه، مكان دفع عن الأنفس والأعراض وعن الدين وتعليم ودعوة، وليجتنب كل معصية صغيرة وكبيرة، فإن الله عز وجل لا يذل عبده إلا إذا غيره

0: ولم نذهب ولا إلى مكان وإلى خولان ولا إلى مكان أمكنتهم يعني نطلبهم، ولكن ذهبنا ندفع عن أنفسنا وعن ديننا وعقيدتنا. ليس لهم حق، هم أنذل وأحقر من أن يذل الأمة أو يذل دين الله أو يذل رجال السنة الذين مكن الله سبحانه وتعالى لهم بما قد أكرمهم به من الرجولة والشجاعة والعلم والدين والعقيدة الصحيحة والبسالة. وأنا أذكر هذا بما هو من التحدث من بنعمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالفضل في ذلك كله لله. قل إن الفضل كله لله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أوصيكم بالتواضع وهكذا بالسكينة، ولا يكون في قلب أحد منا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى من عبده من الشكر لله عند السراء والضراء إليه، والصبر عند الضراء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له، ضراء فكان صبر فكان خيرا له. وما أكرره هو إن شاء الله فيه ما هو مدرك عندكم من أن عدم التفرق، حصل لنا ألم من شيء من التفرق والاندفاع كثير ببسالة، ولكن يا إخوان حفظكم الله الاجتماع خير، فوالله مترس واحد لو يهجم عليه عدد يضربونه بالثقيل والخفيف ثم يأخذونه نحن الرابحون والسلام فينا، ويستطيع المدد، والذي هو يعني أخذ نشاطه في الأخير يستطيع مد إخوانه، والمتعب يرجع والجوعان والعطشان. وأما التفرق آلم وأتعب، نعم خير من التفرق، والقصد هو الرباط في سبيل الله هو حاصل، والقصد دفع عن الأنفس وهو حاصل. أنتم الآن في هذا الموضع كأنكم جبل شامخ على صدور هؤلاء البغاة، صحيح. وهكذا الذين هنا كل في مكانه محمود، والحمد لله رب العالمين بعدما تواصينا به من ذلك. أقرأ عليكم السلام داعيا لكم بالتوفيق والتسديد والإعانة من رب العالمين، ولنا ولسائر إخواننا والسامعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: على هذا النصح الطيب والتوجيه السديد الرشيد، وإخوانكم وأبنائكم وطلابكم يقولونكم السلام جميعا
0: عليهم السلام، والله يحفظكم ويجزيكم خيرا. تعمدنا الاختصار لما هو معلوم. السلام عليكم، إلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
2: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين، قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قائل: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا يكفر الرافضة غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة

يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم

عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم

بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة

بكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين

فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو

0: هم جهنم وبئس المصير.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة.

Still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولا

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

0: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن يحارب الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: اللهم

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل

0: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: وهذا يقول: هل صحيح أن مأرب على وشك السقوط؟ إذا تخالف التحالف مع الشرعية، مع القبائل، مع الجيش الذي يسمى بالجيش الوطني، وكل واحد يكيد للآخر، ستسقط. وإذا اجتمعوا واتحدت كلمتهم فستسقط صنعاء بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل عن سحرة فرعون لما أرادوا مناظرة موسى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اجتماع الكلمة وتوحيد الصف، هذا يحصل به الخير ويحصل به النصر. والتفرق هذا الذي من خلاله يتسلل الحوثي لوادا ويسيطر على البلدان بلادا بلادا ويشتري بعض المنافقين، ولا يدخل الرافضة بلد إلا وقد اشتروا من أهلها ونسقوا لهم فيدخلونها عن طريقهم. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. القوة تذهب بالتنازع والتفرق والتشرذم والسعي وراء المناصب والمال

0: والذين يجعلون من هذه الحروب عبارة عن تجارة ليس لهم هم إقامة دين الله عز وجل، وإنما يريدون التجارة من وراء هذه الحروب وتكديس الأموال في البنوك وبناء العمارات وشراء العقارات، هؤلاء هم سبب الهزيمة، هؤلاء هم سبب الهزائم وسبب الضعف الذي يحصل في أوساط المسلمين. وإلا فأهل السنة في بداية قتالهم للرافضة ما كان عندهم عدة ولا عتاد، لا ألف سعودي ولا صرفة ولا حتى أسلحة، وأوقفوا الرافضة 100 يوم في دماج ما استطاعوا أن يتقدموا شبرا واحدا، ما عندهم إلا ذخيرة قليلة وعددهم قليل ومكانهم محصور في كيلو واحد، وهم محصورون من كل جهة وما استطاع الحوثي أن يتقدم، لكن كانوا على قلب رجل واحد يقاتلون دفاعا عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم ودمائهم، لم يكن لهم هم دنيا ولا مال ولا منصب، فحصل لهم ذلك الشرف العظيم الذي سجله التاريخ. وأما إذا كان القتال من أجل الدنيا والمناصب وكل واحد يريد يتخلص من الآخر، هذا يقدم هذا وهذا يقدم هذا، فهذا علامة الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يهلك الرافضة وأن يدمرهم وأن يعجل بزوالهم حتى لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد كسروا بإذن الله عز وجل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا، فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس، فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات، كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم، ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله ولنبذل الأسباب التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله، لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح إن أصابتكم جروح سالت منكم دماء أصابتكم شدة فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء، يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده. ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين، ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضًا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة، وأنه يوحد الصفوف. فكم ائتلفت من قلوب وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم. فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض، وهذا والله واقع ملموس. قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل، فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم، وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفطر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال: لا. قال: إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية، إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000,000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد. كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر، حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملتهم التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، انمحى منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله، حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد، يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: هذا أخ ذكر فائدة ترجمت من يسمى بفارس الإسلام، وهو أحمد بن إسحاق السرماري، منقول قال من سير النبلاء، وأظن قرأناها قبل أو لا، أظن قرأناها قبل، ترجمة السرماري فارس الإسلام. فنقرأ ما ذكره، هي ترجمته ممتعة. كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الزاهد العابد المجاهد، فارس الإسلام، أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق، من أهل سرمارة من قرى بخارى، أدري بس فتح السين أو ضمها، سرماري. قال: كان أحد الثقات، وبشجاعته يضرب المثل. وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري، فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته، فغضب ودخل على البخاري وسأله، فقال: ما كذا قلت؟ بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده، فرأيت مائدة في مائدته عصفورا يأكل معه، فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال، ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء إيش؟ أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء. أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه، فمر رجل فعظمه وخلى عليه، أي عظم هذا القائد من جيوشه، فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال: أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي: ما يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل، ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابله، فقصده فهرب أحمد أي السرماري حتى باعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق فلحق، وعلم جعبوي فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم، فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49، وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر. ثم بعد عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء، فقال جعبويه: من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال: ذاك أحمد السرماري. قال: فلما لم تحمله معك؟ قلت: توفي. فصك في وجهي وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 بردون. بردون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية، و10,000 شاه. وعن بكر بن منير قال: رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما، مات بقريتي فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم، وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل: سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال: أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا، ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة، فأومأ الرئيس لينزعه فرماه بسهم آخر خاط يده، أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره، فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي: أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال: ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 و10 أفراس وجارية فلم يقبلها، رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأئمة هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بين ورشة قبل سنتين أكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب، فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه، قال ضعني موضع الموت، قال فأتى به إلى موضع الموت فقال له هذا موضع الموت، فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو ثم كبر ورفع صوته بالتكبير وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال قوى قلب الخليفة يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال فتقدم وهو يكبر فهزم الله تعالى العدو وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر، أجزاء العلمية والكتب. وكثير من الأئمة، فنقول نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله، يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله، فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
4: تسجيلات الاستقامة السلفية بيب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مواقف شجاعة. ناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري حفظ

0: بعدكم في الجبال بعدكم في الجبال
1: في الجبال
0: بعدكم في الجبال
1: بعدكم في الجبال
0: بعدكم في الجبال
1: بعدكم في الجبال
0: في كل جبل
1: جبل بعدكم
0: أنتم بدأتم وأنتم الأشرار
1: أنتم بدأتم
2: ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم افعلوا ما في رؤوسكم
3: قصر الأبيض دونه الدوس على فم الرافضة على فم الرافضة على فم الرافضة بإذن الله عز وجل
2: فهذا نداء جهاد وأنا أولكم
4: وأنا أولكم
5: وأنا أولكم
2: لو تراجمهم بالحجار ولو تقاحطهم بالأسنان ولو يعد الإنسان بعده بسكينه فإن الله قد أوجب علينا القتال في مثل هذا الحال الذي حصل فيه غاية البغي والاعتداء والظلم والعدوان كل بقدر ما يستطيع ولو بحجر وتستطيع أن تتمترس وعندك حجر ترجمه في وجهه أو ترجمه في صدره بحجر بقدر ما تستطيع فإن هذا قد ربما يكسر الله رأسه وتأخذ ذنبه وتقتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
6: الموت أسهل ولا نرجع بوقت الشدائد الموت أسهل ولا نرجع بوقت الشدائد لو توقف الدنيا تواجهنا ما فرد عايد والموت شاهد علينا كم شخص منا تمناه سلك الورى مفصول سلك الورى مفصول والعجز بنفوسنا غير مقبول اليأس نستحقره والذل في الكل مقتول ما هي غريبة والتحالف نهجنا والشيخ يحيى مقيت هو القايد القلب جامد والصف واحد والله شاهد ما يوم بانرتد وبن مقيت قايد
7: والله لنقابل الدبابات حقهم ربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان ما معنا ولا دبابة لعله يسر لنا من فضله قربوها لنا والله لقد بدأت في التحرير لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن فتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلود وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل
8: أظن ما هو يعني ما إحنا ما معنا بعر في بنادقنا معنا رصاص معه رصاص صحيح بنادقنا ما فيها بعر حتى وإن حملوا الدبابات على رؤوسهم نحن ما نعتقد أن النصر بالدبابات ولا بالمدافع نعتقد أن النصر من عند الله وربما تكون ما إذا بغوا ربما والله تكون غنيمة للمسلمين والله كل هذا التهديد صفر على الشمة والله لو يأتون لو أحدهم يحمل الدبابة على رأسه هكذا يغنق بها على رأسه لرأينا أن الله ناصرنا عليهم بفضله ومنه وكرمه ولرأينا أن حقا علينا أن نقاتلهم
7: وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون يقول إشارة منك مشورة منك بما ترى نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع وأنا أقول يا إخوان الشر يدفع والخير يجلب والله والله لو آذن الله بالعلم الليلة في هذه الليلة أن يخوض المعركة معكم ربما ما باتوا إلا في صعدة لو يبقى من مات تعيش عليهم لكن ما أريد فكرة
9: نحن لسنا مغفلين عما يدور في الساحة ولسنا ممن يقول ما نعرف الواقع نعرفه من صميمه لله
10: الله أكبر ما صاحت فوارسنا الله أكبر منها الرفض يرتعد والحمد لله قد تمت فضائله والحمد لله جل الواحد الأحد إخواننا في سبيل الله كلهم إخواننا في سبيل الله كلهم قاموا بعلم وللإيمان يجتهد إخواننا في رباط في متارسهم حراس أرض الهدى والدين هم أسد ومن عدا يعتدى حقا عليه وما حقا ظلمناه مكبوتون قد بعدوا يحمون دينا وعلما صار معقلهم
11: وإن شاء الله أنها كسرتهم إلى أن يموتوا
12: فهم بقر يعتبرون بقر ما يفهمون
13: ننصحهم ونرى أنهم إن كانوا فيهم يعني يفهمون أن يتجنبوا أهل السنة ونسيهينهم أهل السنة بإذن الله عز وجل يدمدمون عليه وإطاحتهم في العالم هذا نصيحتنا للرافضة الفجرة البغاة أن لا يدفدفوا على أهل السنة فإنها خمدتهم بإذن الله عز وجل بإذن الله خمدتهم ما تقوم لهم قائمة بإذن الله عز وجل ما تقوم لهم قائمة
2: ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به. إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا وثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا، وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، بشارات خير، بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبنا عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
10: أما جمرانها بالسوء يفتقد، أحمي وربي علوم الدين لا أبدا، لا لن نفون فإنا منه نبتعد.
2: أمر لا شك فيه كالشمس في رابعة النهار، أن ما تصنعه الرافض الآن من البغي والعدوان، أن التصدي لهم يعتبر قتالا في سبيل الله وجهادا شرعيا، من قام به كان من أفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا مهما كان، هذا في النفر والطلب، فما بالك بالدفع من باب أولى. نعم والله، جاهد نفسك أيها المسلم، وجاهد الشيطان، وجاهد الكفار، وجاهد المنافقين، وجاهد البغاة الزنادقة المعتدين، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة.

لبغي الرافض علينا أراد الله عز وجل خيرا لا نعلمه من الأجور. فمن قتل قتل شهيدا ومن بقي بقي عزيزا. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.

0: عندي
1: سقط فجرة زنادقة رواثم سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع صلة سكارى كل شر فيهم تخافهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. التعاون معهم نفاق، التعاون معهم ضلال، التعاون معهم غش للإسلام والمسلمين. كبت الله شوكتهم وقذف الرعب في قلوبهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة. فهذا أمر مهم عباد الله، وهو الشعور بما من الله سبحانه وتعالى به على عباده، من أن الله أراد أن يجمع لنا بين طلب العلم وبين الدفع عن الأنفس والأعراض والأموال والدين، وهذا والله من أعظم الجهاد.
2: يا شيخنا الحجر عن فوق الراس علي كل حزب طلالي قوة الحق أقوى.
3: أظن لا نبقي جبلا إلا وتبعناهم فيه، ما هو نقول فقط هنا، والله ما نتركهم يقر لهم قرار، لا في جبال دماج ولا غيرها حتى نحمد نحوهم، ما نتركهم، ما نقول فقط ما نتركهم في قرية، ما نتابعهم، ما نحن مستعدون أن نبقى هنا فقط إذا بغوا علينا ونقول لهم خلاص يعني خلاص اتركونا، لا، قل بعدكم في الجبال، في كل جبل بعدكم، أنتم بدأتم وأنتم الأشرار.

0: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إله ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وطلبة العلم يطلبوا العلم، احنا سنبقى نطلب العلم، والذي يريدنا يأتي لنا.
1: يا شيخنا يحيى المناضل، والله لو تمطر قنابل عاد عندنا استعداد كامل بد ما نفديك. واصل دروسك بس، واصل مالك ولاصحاب القلاقل، احنا رجالك بنقاتل كل من يأذيك.
0: عف للحزبية يا اخوان، عف لها والله، عف للخيانة، عف للغش والخديعة، عف لعدم النصح لدين الله، وعدم النصح للحق والسنة، وعدم الوضوح.
2: رافض يروح مع أرض شرف، رافض أرض دم جماعة، هي أرض ملعب، راية الحق فيها دائما ترفع، رب تأسود وقت الحرب ضراب، رافض ما ترسي دم جو الماء، وقعد الرس اثني عقيده صلب جبار، كل حاسد يموت بالغيظ يتوجع، فرض دم جهاز العلم واسوار.
3: قابلوا الهجج وجبروت رب العالمين في مقابل من اشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، بلد كذا عندنا وعندنا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يحدون.
2: قصدنا كلنا يا الحاضرين أجمع، نطلب العلم وأنجى الموت حياب، والله أقسم برب البيت ما نخضع للمخاذل بعد الدين وأصحابه.
0: الرافضة خبثاء، خبثاء لهم مخططات خطيرة على الإسلام والمسلمين، لا يجوز لأحد من البلدان أن يتخاذل عنهم، لا السعودية ولا اليمن ولا المواطنين.
4: وشيخها البر لم تغفل مراصده، عن رصد من يصنعون المكر في النفق، شيخ خبرنا

0: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.
1: إذا السماء يزين البدر ظلمتها، فإن يحيى يزين الجو للحلق، ظلمته

0: شمس ويحجبه صوب الغمام إذا ما هل بالودق.
1: فحييت يا دماج نور زماننا، فحييت أرضا بل وحييت واديا، سلام على يحيى الأمين وربعه، ليوث نسوا أهل الردى والأفاعيا. فدماج يحيى والأمين هي هي، ودماج دماج قديما وحاليا.

0: طبع وبعد وفاء الناس من زوقي.
1: فيا شيخ يحيى, فيا شيخ يحيى, أنت تاج لقلعة تسامي عنان الدهر في الذكر والعد, ووادعة إن رمت دونك كلهم

0: وزوا بعدا تكاد بالفلك أن تشفي على البرقي.
1: ماذا يسمع بي أعدائي؟ ماذا يسمع بي أعدائي؟
0: فما وهنت لما وافاك من نصب، وكنت والله ذا علم وذا خلق.
1: ماذا يسمع بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة، يقول شيخ الإسلام، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ماذا يسمع بي أعدائي؟ هذا والله أتذكر كثيرا، ماذا يسمع بنا أعدائي؟ لله الحمد ولله الشكر، والله لنقابل الدبابات حقهم، وربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان ما معنا ولا دبابة، لعل الله يسر لنا من فضله. والله لقد بدأت في التحرير لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن، فتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلود، وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل. وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون، يقول إشارة منك، مشورة منك بما ترى، نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع. وأنا أقول يا إخوان، الشر يدفع والخير يجلب. والله والله لو آذن للطلاب العلم الليلة في هذه الليلة أن يخوضوا المعركة معكم، ربما ما باتوا إلا في صعدة، لو يبقى من مات تعشوا لهم، لكن ما أريد فكرة.
2: نحن لسنا مغفلين عما يدور في الساحة، ولسنا ممن يقول ما نعرف الواقع، نعرفه من صميمه لله.

0: سجلت هذه المادة في يوم الثلاثاء 26 من شهر ذي الحجة لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله

0: تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أمر الله عباده أن يخافوه وجعل الخوف منه شرطاً من شروط الإيمان به قال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فمن كان مؤمناً يخاف الله عز وجل ولا يجوز له أن يشرك في الرهبة من الله سبحانه وتعالى غيره قال سبحانه وتعالى وإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فمن أدت به رهبته إلى أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره كان منددًا لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فلا يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى لأحد من مخلوقاته أن يشرك به في الرهبة أو الرغبة أو أي ما كان من خصائصه عز وجل أيها الناس إن أمر الرهبة من الله عز وجل أمر عظيم جدا من حققه أمن قال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا يكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون من حقق الخوف من الله أمن قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن رهب من ربه سبحانه وتعالى وخافه أمن، هذا هو باب الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أمر الخوف من الله والوجل منه والرهبة منه أمر مهم جدا، فمن حقق ذلك كان عابدا لله سبحانه وتعالى. لذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا منيبا. والشاهد: لك راهبا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أو قال: علم من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه زكريا وأبان ثمرة الرهبة منه سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كان حالهم كذلك أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما: أيها المسلم احذر أن تمنعك الرهبة من الوقوع في محرم أو كتمان واجب. روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين والتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل، الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عادى الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الألفاظ من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. دبا يأكل شداده ضعافه. أيها الناس، إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت الفرعوني. قال الله عز وجل: وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فمحى الله هذا الجبروت وهذا السحر وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعوني. الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا جادا ولا مازحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرط السيف في أوساط الناس أو بين مصلتا، عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين، وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم، فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض، المرهبين لعباد الله المؤمنين، عملا بكلام رب العالمين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض، المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل: لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير، فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الآيات: كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دماعهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالم فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر حتى على الطيور حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكان حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها، ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقبه لو كان في بيته على فراشه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام ما أراد أحد بها بالمدينة سوءا إلا نماع كما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حرص الشريعة على أمن العباد أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظاً على الأمن وإبعاداً للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن بل يعيشون في رعب وقلق وابتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعاداً عن الإرهاب حتى لا يبقى خائفاً على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعاداً للإرهاب حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا شريكنا كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلق. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صداً لعدوان المعتدين على الأموال، على الأعراض، على الدين، على الممتلكات. خمسة أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمسة أمور، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمسة الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها، وقد جمعها الله عز وجل، جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عداه. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآيات. وهكذا في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. فهذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني، وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم أو على شاكلتهم، وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات، ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين المفسدين. اعتدوا على الأنفس، اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين، ولا سلم منهم سلمة أنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال، ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، وحاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا، حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقوا من الضروريات الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس، حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات الخمس؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيرهم. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخوني، يقول: من هم أئمة الرافضة الاثني عشر الذين يعتبرون بهم؟ قال: نسمع كثيرا بالاثني عشرية ولا نعلم من هم. أولهم علي، وبعد علي ابنه الحسين، وبعد الحسين ابنه علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، وبعد محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، وبعده جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وبعده أئمة آخرون الكاظم والباق، ذكرهم ابن كثير في البداية والنهاية لمن أحب مراجعة، وآخرهم هو من؟ محمد بن الحسن العسكري. ومنهم كثير منهم أئمة هدى وعلماء ضد ما يعتقده الرافضة ومخالفون للرافضة ومبغضون للرافضة، كما قال علي بن الحسين حين أتوه أو زيد بن علي فقالوا له أرفض أبا بكر وعمر وتبرى منهم، قال لا أرفضهم، هما وزيرا جدي ولا أتبرى منهم، وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فلئن هؤلاء مخالفون للرافضة وليسوا على طريقتهم ولا على بدعهم وكفرياتهم، فلا يظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم موافقون للرافضة، لا، بل كثير منهم من ذم الرافضة وقدح فيهم وعاداهم، حتى كان زين العابدين علي بن الحسين يقول إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. وعلي رضي الله عنه الذي أحرق الذين غلوا فيه في زمنه، أحرقهم بالنار وتبرى منهم الأئمة. فالأئمة الاثني عشر كما سبق كثير منهم أئمة، فيهم صحابة وفيهم أئمة وعلماء تقاه هداه، بريئون من دين الرافضة وعقيدتهم، مع أن الرافضة يرون أن كلام هؤلاء الاثني عشر تستنبط منه الأحكام كما تستنبط من آيات القرآن، بل يهابون كلام بعض أئمتهم أكثر من كلام الله كما قاله الخميني، قال وإن لنصوص الأئمة قداسة ونهاب بعض نصوص الأئمة بما لا نهاب به القرآن، وهذا من الكفر والردة. وأخن يقول أتتنا رسالة من شركة الاتصالات أن من شحن رصيدا بمناسبة المولد يتم الزيادة له، هل شحن الرصيد في هذه الأيام يكون مشاركة لهم؟ إذا احتاج الإنسان إلى شحن رصيد وشحن دون التفات إلى هذا الأمر وليس في نية هذا الأمر فلا حرج عليه، وأما أنه يتعمد أن يكون كذلك لأجل أن يزاد له بمناسبة إحيائهم لبدعة المولد فهذا فيه وجه مشاركة لهم فيجتنبه. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز مشاركة الذين يحتفلون بمثل هذه البدع لا بالحضور معهم ولا بالأكل من طعامهم ولا بالبيع لهم ونحو ذلك، حتى لا يكون مشاركا لهم في بدعتهم هذه.

كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصروا وينصروا المظلومين. والأمة العربية في السابق في الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول النبي لو دعيت إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين

0: الرافضة أن يهبوا ينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون ما الذي جعلهم يريدون أن يكونوا موضع قدم لعمائم طهران حتى فيدنسوا جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شرا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: أخن يقول آل الحوثيون ولاة أمر وقد حكموا الناس بالسيف وقهروهم، قال الله سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهم كفار أيضا، هم بغاة خوارج خرجوا على ولي أمر المسلمين وهم خوارج، فليسوا أولياء أمر ولا تجب الطاعة لهم، أولا لكونهم خوارج وما زال ولي الأمر موجودا ويحاربهم ويقاتلهم ويريد منازعتهم على ما هم فيه من الأماكن التي سيطروا عليها، ثم ثانيا هم كفار عندهم كفر بواح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وكفر الرافضة كفر بواح عندنا من الله فيه برهان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم في الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، هو الثوري، قبيصة يروي عن سفيان الثوري، عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. هذا الباب ذكر فيه هذا الحديث من ثلاث طرق عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد، أن الروح في سبيل الله أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة بمعنى الذهاب إلى الجهاد أول النهار، من أول النهار إلى الزوال يقال له وللذهاب فيه غدوة. والروحة هي الخروج في سبيل الله والذهاب آخر النهار من زوال الشمس إلى غروبها. فتأمل هذا الفضل العظيم، روحة يروحها الإنسان في سبيل الله، أو غدوة يغدوها في سبيل الله، خير له من الدنيا كلها وما فيها، سواء كان ذهاب أول النهار أو آخر النهار. فإن هذا الفعل منه وهذا الذهاب خير من الدنيا وما فيها. قال: وقاب قوس أحدكم في الجنة. وجاء في الحديث الرواية الأخرى: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا وما فيها. والقاب بمعنى المقدار، بمعنى القدر، أي مقدار القوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها. كما جاء في رواية أخرى: موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت، الصوت العصا. وهكذا في هذه الرواية: قاب قوس في الجنة، أي مقدار القوس. كم سيكون مقدار القوس؟ ربما أقل من المتر. فهذا المقدار من الجنة، ولو موضع القوس الذي يضع الإنسان في قوسه، خير من الدنيا كلها بما فيها.
وهذا إنما هو من باب التمثيل، وإلا فالدنيا كلها بما فيها لا تساوي ذرة في الجنة. ولذا قال الحافظ نقلا عن ابن دقيق العيد قال يحتمل وجهين، أي ما معنى هذا الحديث أن قاب القوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. يعني المراد تقريب الفهم لهذه الدنيا التي صارت معظمة في النفس، وأن موضع العصا أو موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا المعنى الأول، وأن المراد تقريب الفهم بتنزيل الشيء الغائب منزلة الشيء المحسوس المشاهد. والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. يعني لو أن إنسان ملك الدنيا بما فيها جميعا وأنفق ذلك كله، أنفقه في طاعة الله، الثواب الناتج من هذا العمل كله لا يساوي هذا المقدار من الجنة. هذا القدر من الثواب الذي هو حاصل للمجاهد في سبيل الله لا يحصل لمن فعل ذلك الفعل العظيم. وقد ذكر هنا عند ابن المبارك مرسلا عن الحسن، وجاء عند غير ابن المبارك عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حرصا منه على فضيلة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا قبل الصلاة وتأخر حتى يصلي ويدركهم. جانح هذا أنه فعله معاذ بن أنس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له تدري ما فاتك؟ قال وما فاتني، سبقوني بغدوة في سبيل الله. قال والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، أي ما أدركت فضل هذا السبق الذي سبقوك به في هذه الغدوة. قال والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا، أي التي قد يتأخر عن الجهاد لسببها. فغدوة يغدوها الإنسان مرة واحدة من الذهاب من الخروج أول النهار في سبيل الله لا يدري أيرجع أو لا يرجع، أيسلم أو لا يسلم، مرة واحدة من الرواح يذهب آخر النهار في سبيل الله خير من الدنيا كلها بما فيها. ومقدار القوس من الجنة قابل قوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهذا فضل عظيم جعله الله تعالى لمن جاهد في سبيله، لأن المجاهد في سبيله إنما يحبسه عن الجهاد كما ذكر الحافظ الانشغال بسبب من أسباب الدنيا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يشغل الإنسان بذلك عن الجهاد في سبيل الله،
نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: سيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماحة من سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: ساعة يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود، تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايستباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
1: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض.
0: من بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه، من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ضمن حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم للدين ثلاثة أشياء: الرأس والعمود والسنام. فإذا عدم الرأس أي الإسلام لم يوجد الدين، والذي لا يصلي لا يقوم له دين، وإذا فقد الجهاد فقدت قوة الإسلام. فإن الإسلام إنما تميز وظهر بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله من أسباب رفعة المسلمين وعزتهم، ولكن جهل كثير من المسلمين أحكام الجهاد والمقاصد العظيمة من الجهاد، جهلوا أيضا فضائل الجهاد والأجور العظيمة التي أعدها الله للمجاهدين. ولذلك حصل من كثير من المسلمين إساءة لشعيرة الجهاد، وشوهوا صورة الجهاد، صوروا أو شوهوا الصورة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها جهاد أهل الإسلام. ولأجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول شريعة الجهاد وشعيرة الجهاد، ولأجل إظهار الصورة المشرقة للجهاد في سبيل الله، أردنا أن يكون الحديث في هذا المقام عن المقاصد النبيلة والغايات السامية التي لأجلها شرع الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله له مقاصد وله غايات عظيمة. فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله أن الجهاد شرع لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله، كما قال ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فليس المقصود من الجهاد إراقة وسفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، وإنما المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى، وأن يكون الدين كله لله، أي لا يعبد في الأرض إلا الله، وذلك بإقامة دين الله في الأرض وتحكيم شرعه
وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. فيظهر دين الإسلام على سائر الأديان، ويرفع ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره مما يدخل في معنى الفتنة المذكورة في الآية السابقة. فإذا حصلت هذه المقاصد فلا قتل ولا قتال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بهذا الأمر ويصرح بهذا الأمر، وهو أن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله ودخول الناس في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا هو أعظم وأسمى المقاصد من شعيرة الجهاد، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد ليكون الدين كله لله. من مقاصد الجهاد العظيمة ظهور الحق وانتصاره على الباطل، فإن من سنة الله جل وعلا في الخليقة أنه جعل الحرب سجال بين أهل الحق وأهل الباطل ساعة وساعة، كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلئن انتصر الحق جولة، فلئن انتصر الباطل في جولة، وحقق الباطل بعض الانتصارات هنا وهناك، فإنها انتصارات مؤقتة وهمية، لأن الحق هو المنتصر في النهاية وهو الرابح في المعارك والجولات القادمة. فالنصر في النهاية للحق وأهله، كما قال ربنا جل وعلا في شأن نصرة الحق، قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن كان الباطل ينتصر في جولة وفي جولة ساعة، فإن للحق انتصارات إلى قيام الساعة، كما قال ربنا جل وعلا: والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فمن مقاصد الجهاد العظيمة ظهور الحق وانتصاره على الباطل. أيضا من مقاصد الجهاد العظيمة حماية حدود

الجهاد واجبا وجوبا عينيا على المسلمين في ذلك الموضع لحماية ديارهم وتطهيرها من الكافرين. أيضا تحفظ حدود دولة المسلمين بالرباط في الثغور، أي في الحدود بين المسلمين والكافرين. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الرباط في الثغور، أي في حدود المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أيها المسلمون عباد الله، من مقاصد الجهاد العظيمة تمحيص المؤمنين، والتمحيص هو التصفية وتنقية المؤمنين من ذنوبهم وتخليصهم من ذنوبهم، فيبتلون بالجهاد قتل وجراح وأحزان وهموم تمحص المؤمنين، أي تصفي المؤمن من ذنوبه وتخلصه من ذنوبه. وقد ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالجهاد فيه تمحيص وتصفية للمؤمنين من ذنوبهم. أيضا أيها الناس، من المقاصد العظيمة لعبادة الجهاد، في الجهاد يفضح المنافقون ويظهر الخائنون، وهذا من المقاصد العظيمة في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد نوع من أنواع الابتلاء الذي يتميز به المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والمحق من المبطل. يتميز هؤلاء بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد يوجد في صفوف المسلمين وفي أوساطهم أشخاص لهم مآرب أخرى ولهم أهداف خاصة بهم، ولذلك يظهرون للمسلمين غير ما يبطنونه، ويتربصون بالمسلمين الدوائر، فيأتي الجهاد فيفضح هؤلاء المنافقين وهؤلاء الخائنين، كما قال ربنا جل وعلا: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يفضحون حتى في أبصارهم ونظرهم. وقال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لابد أن يحصل ابتلاء، أن يحصل الاختبار الذي يميز الخبيث من الطيب، ومن هذه الاختبارات الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد العظيمة أن الجهاد فيه نصرة للمستضعفين وفيه دفاع عن المظلومين، فإن الله جل وعلا حث ورغب وأمر بالقتال في سبيله، وأيضا حث على القتال لتخليص المستضعفين من المؤمنين. قال ربنا جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالله جل وعلا حث المؤمنين على القتال في سبيله وعلى القتال لأجل تخليص المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الخروج من

0: بين أظهر الكافرين. قال الإمام القرطبي عند هذه الآية قال هذا حث على الجهاد. قال حث على الجهاد، وهو يتضمن أي الحث والتحير على الجهاد، حث على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين. فمن مقاصد الجهاد أنه فيه تخليص وقتال لأجل المستضعفين من المؤمنين، بل في شريعة الإسلام فيها حث للمسلمين أن يدافعوا عن المظلومين وأن ينصروا المظلومين وإن كانوا من الكافرين، وإن كانوا من الكافرين الذين يقيمون في بلاد الكافرين. فالشريعة تحث على تخليص المظلومين من الظلم، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، كما في الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيجب على المؤمنين أن يقيموا العدل في الأرض، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا أهل الذمة على ما يتعاملون بينهم من الأمور التي لا تصلح في الإسلام، كالقتل ظلما والصلب وغير ذلك من أنواع الظلم، بل يجب على المسلمين أن يدفعوا الظلم عن المظلومين إن كانوا قادرين على ذلك، فإن لم يفعلوا أثموا. فعلم بذلك أن من مقاصد الجهاد نصرة المظلومين ودفع الظلم عنهم ونصرة المستضعفين، وأنه يجب على المسلمين إن كانت لهم مكنة وقوة أن يدفعوا الظلم عن المظلومين وإن كان المظلومون من الكافرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين أن الجهاد في سبيل الله شعيرة عظيمة شرعت لأجل تحصيل الكثير والكثير من المصالح والمقاصد الدنيوية والأخروية، ذكرنا شيئا منها. ومن تلك المقاصد أيضا أن الجهاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: تحقيق الصغار والذل على الكافرين أي لأجل إذلال الكافرين وقهرهم، فإن الكافر قد أهان نفسه بكفره وشركه، وربنا جل وعلا يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. فما كان الكافر ليستحق أن تكون له العزة والرفعة وهو يحارب شرع الله وهو خارج عن شريعة الله وأمر الله عز وجل. ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين حتى يعطوا الجزية بأيديهم وهم مقهورون أذلاء، فقال ربنا جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا عزة لكافر، وإنما العزة الحقيقية لأهل الإيمان كما قال ربنا جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الجهاد، إذلال الكافرين وقهرهم حين يمتنعون عن الدخول في الإسلام، وحين يمتنعون عن دفع الجزية، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية بأيديهم وهم مقهورون أذلة. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد تحصيل الفضائل العظيمة والأجور الكثيرة التي أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا باب واسع جدا، وسيأتي الحديث عنه، عن فضائل الجهاد والأجور فيه في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد اتخاذ الشهداء واصطفاؤهم بالشهادة في سبيله، فهذا من المقاصد العظيمة أن الله جل وعلا يتخذ شهداء ويصطفي من شاء من المجاهدين بالشهادة، فهذا أمر عظيم، وهذا من مقاصد الجهاد. والشهادة في سبيل الله جل وعلا لها أحكام ولها فضائل كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في خطب قادمة. ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا يتخذ من شاء من المجاهدين ويكرمه بالشهادة ويصطفيه بهذا الفضل وبهذه المنزلة التي أعد لها الأجور العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الشهادة عنده، أي عند الله، من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون عنده، أي عند الله جل وعلا، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، فهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في مرضاته ومحبته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا أيها الناس، من المقاصد العظيمة في الجهاد أن الجهاد سبب وباب من أبواب الرزق الحلال، فإذا امتنع الكافرون عن الدخول في الإسلام وامتنعوا عن دفع الجزية لجأ المسلمون إلى قتالهم وأخذ أموالهم غنيمة، وهذه الغنائم من أطيب وأفضل المكاسب، كما قال ربنا جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنائم لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، ثم وصف ربنا هذه الغنائم بأنها من الحلال الطيب. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل المكاسب هي الأموال المستفادة من الغنائم، قالوا: ولذلك جعل ربنا عز وجل رزق نبيه صلى الله عليه وسلم من الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض المقاصد النبيلة والغايات السامية التي جعلها ربنا جل وعلا في الجهاد في سبيل الله. فعلى المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يصححوا مفاهيمهم تجاه هذه العبادة، وأن يعرفوا قدر هذه العبادة ومقاصدها. وأنت ترى اليوم أن كثيرا من الناس وقعوا بين إفراط أو تفريط تجاه هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام وهي شعيرة الجهاد. فبعض الناس من المهزومين والمخدوعين بالعالم الغربي يصرحون بإلغاء الجهاد وجميع ما يتعلق به. لماذا؟ قالوا لأنه عمل وطريقة دموية وحشية ليست من دين الإسلام. كذبوا الله. فغفل هؤلاء المخذولون أو تغافلوا عن الأدلة الكثيرة التي ذكرها ربنا عز وجل، وأن الجهاد شريعة ربانية، وأن الجهاد شرع أيضا في الأمم السابقة. والذي يقرأ ما قصه الله جل وعلا عن أنبياء بني إسرائيل، عن موسى وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، يجد أنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل. فكيف تلغى هذه الشعيرة وهي من دين الإسلام، بل من شعائره الظاهرة، من شعائره الظاهرة، وأيضا من الأمور التي شرعت في الأمم السابقة. كذلك بعض الناس أقام الجهاد ولكن بالطريقة التي يراها لا بالطريقة التي شرعها ربنا عز وجل، ولذلك سفكوا دماء الأبرياء وقتلوا المسلمين جنودا ومدنيين، فشوهوا صورة الجهاد، شوهوا شعيرة الجهاد، بل شوهوا الإسلام والمسلمين، كما هو حاصل اليوم من الجهاد الذي يقيمه الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة أو الدواعش أو غيرهم، الذين أفسدوا في الأرض باسم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يتبصر في دينه وأن يعلم أن الجهاد شعيرة عظيمة لها مقاصد نبيلة وغاية سامية، ذكرنا شيئا منها في هذا المقام. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يعينهم على إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافض الحوثيين ومن تعاون معهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم. اللهم احفظ إخواننا المرابطين والمجاهدين في سبيلك. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة، ويحبون السكون، ويحبون الهدوء، ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة، ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم، وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها. لغدوة واحدة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب، لماذا يرابط الإنسان، ولماذا يقاتل، ولماذا يجري، ولماذا يسهر، ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صدق هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام، أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا من منهم في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه، ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه. وفي بعض الروايات: إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس: هو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة له ويا حسرة له، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم حديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر، وأن يكون همك في هذا المقصد فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عمله وبذله واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن، فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتق الله جل وعلا من بسط الله له في أمره، ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة: دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا قيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وأخ يقول: أيهما أعظم عند الله تعالى، الجهاد أو طلب العلم كلاهما في وقته عبادة عظيمة وكل من الطاعة ولا تنافي بينها، ولكن قد يكون في بعض الأحيان في بعض الأزمنة في بعض الأماكن لا يجد الإنسان جهادا شرعيا فيقبل على العلم، وإذا وجد الجهاد احتيج إليه فيه، فالجهاد من العبادات العظيمة، فكل عبادة من هذه العبادات في وقته عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاع الذي يحاذيه، وإذا اشتد البأس احمر البأس اتقوا به. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء. ما كنية البراء؟ أبو عمار الصحيح، نعم هذا الصحيح. وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ الرماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء أهديت له، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من سيجيب على هذا السؤال؟ نسبتك إلى جدك نسبة صحيحة، أم أنه خلاف النسبة إلى الأب التي أمر الله بها؟ وما دليل المسألة؟ هذا الحديث: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إن الأب جد، أو الجد أب، الجد أب. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن البراء. وأبو إسحاق هو السبيعي، يروي عن البراء، سبيع عمرو بن عبد الله، وسبيع باليمن ومنهم بالعراق، بلدة هنا وبلدة منها، من هذه التي هنا هناك، أو أناس. قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لكن الرواة عنه منهم من أتم الحديث ومنهم من اقتصر على بعض ألفاظه، وممن اقتصر على بعضه سفيان. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة عن ابن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس ابن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع. هذا سلمة بن الأكوع. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، ولا مانع من كونها شهباء بيضاء يكون فيها بعض الألوان جعلتها تتصف بهذا الوصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، أي ما رجع منهزما إلا لشدة فزع. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا. وما هذا إلا من الله عز وجل: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين، وكانوا قد جمعوا مواشيهم ونعمهم من أجل أن يعني يكونوا دفعهم وما عندهم، الله جمعها للمسلمين. قال النووي: احمر البأس كناية عن شدة الحرب، استعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. هذه عادة الحرب، يعني إذا كان الحرب الذي يحارب ما يريد دماء معناه هذا ما هو صحيح. الحرب والدماء غالبا، والحرب والقتل، فما وقود الحرب إلا الرجال، فلا بد في الحرب من دماء وقتل، إما من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما منهما جميعا. أما حرب ومجالدة بالسيوف أو مطاعنة بالرماح أو في هذه الآونة أيضا قصف المدافع والرشاشات والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وما يريدون أي قطرة دم تقطر، هذا ما هو صحيح. يكون وقودها جثث وهام، أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. فإن الحرب بالعيدان تذكى، فإن النار بالعيدان تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. كما أن النار تذكى بالأعواد وتشتعل بالأعواد والخشب، وقود الحرب الجثث والرؤوس. ونعوذ بالله من الفتن. ولهذا قال: واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أو لإسعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر، كما في الرواية السابقة حمي الوطيس. وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى. وقول سلمة قوله رضي الله عنه: أرجع منهزما، إلى قوله: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم منهزما، قال: لقد رجع ابن الأكوع فزعا. قال العلماء: قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وهذا لا شك فيه.
3: وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم ما انهزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم، لا في هذا الحرب ولا في سائر الحروب التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهزم. وإن حصلت هزيمة في جيشه وفي أصحابه يوم أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهزم. ومعنى ما انهزم ما ضعف وما استكان، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين، بل ما زال مجالدا لهم وما زال ثابتا أمامهم، وهذا يدل على قوة. قال: ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، أي أنه معصوم عن ذلك، لا يجوز اعتقاد أنه ينهزم، فإن الانهزام نوع من الذل، من الذل. والله قد قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يجوز أيضا، الله عز وجل عصى من ذلك، قول لا يجوز عليه أي أنه زكاه ربه. بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق والله أعلم، حديث سلمة يثبت أنه انهزم أناس منهم سلمة، ولم يقل من هزم من هزمت، بل قال رجعت منهزما، وهو من المقاتلين الشجعان الرماة.
4: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد جرت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي أرضه من لدن خلق آدم وأرسل الرسل، ومنذ أن وجد الشرك والباطل في الأرض والحق والباطل في صراع، والحق والباطل في مقاومة وفي مخالفة، وهذه سنة الله سبحانه في جميع أنبيائه ورسله الذين بعثهم إلى الأرض، أن وجد من الكفار ومن المشركين ومن المنافقين من يقف في وجوههم ومن يخالفهم فيما جاءوا به ودعوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى

على الله أن ينصر عباده المؤمنين في هذه الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه وعود من الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين، ووعد الله حق، ومن أوفى بعهده من الله؟ من هو الذي يكون أشد وفاء بالعهد من الله سبحانه وتعالى؟ وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين في هذه الحياة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واعلموا أن الله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، فجعل للنصر أسبابا، وللهزيمة والخذلان أسبابا. فمن أسباب النصر ومن أعظم ذلك نصرة دين الله ونصرة عباد الله المؤمنين. فمن كان قتاله لنصرة الدين ولنصرة الإسلام والمسلمين فقد تكفل الله بنصرته وإعزازه وإعلائه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد من الله بنصر من نصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قسم من الله سبحانه، أقسم أنه سينصر من نصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ختم الآية بقوته وعزته. ومن أعظم عزة من الله؟ ومن أشد قوة من الله؟ فكل قوة بجانب قوة الله ضعف وخور، وكل عزة بجانب عزة الله ذل وهزيمة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره على الدين كله، أن يعليه ويجعله هو العالي وهو المنصور على جميع الأديان. فليكن نيتنا وعملنا وجهادنا لنصرة دين الله، بذلك ينصرنا الله. مما ينصرنا الله جل وعلا به عدم الضعف وعدم الخور وعدم الوهن أمام العدو، بل تظهر له العزة والقوة والشجاعة والبطولة. فالضعف أمام الأعداء والوهن غير محمود، بل المحمود هو العزة والقوة والثبات والتماسك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم من أهل الإيمان فلا وهن ولا حزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم من أهل الإيمان فلكم العلو، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن أصابكم القتل والجروح والشدة فقد مس القوم مثل تلك القروح ومثل ذلك القتل ومثل تلك الشدة. وقال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إياكم

0: في طلبهم والجري وراءهم والسعي لقتلهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان يصيبكم الألم والسهر والجوع والتعب والجروح والقتل فكذلك هم يصيبهم ذلك ويحصل لهم مثل ما يحصل لكم، ولكن أنتم امتزتم عنهم بأمر ليس عندهم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، ترجون المغفرة، ترجون النجاة، ترجون الشهادة أو النصر، وهم لا يرجون ذلك. هم يريدون الدنيا، يريدون المناصب، يريدون العلو، يريدون الفساد في الأرض، وأما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، هذه وصية الله للمؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ما دمتم على الإيمان وما دمتم على الحق. ولذا كان عمر رضي الله عنه يوم الحديبية يقول: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا، على من أعطي الدنية في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره لكونه لم يأذن الله له. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وما دام الله معك فمن الذي يقف بجانب الله؟ ومن الذي يتصدى لقوة الله؟ ومن الذي يقوم أمام عزته وجبروته ومعيته؟ والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إياك أيها المجاهد في سبيل الله، إياك والوهن، إياك والضعف، إياك والخور، بل كن في عزة وفي صلابة وفي ثبات. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يتبختر في مشيته في بعض الغزوات، والتبختر محرم بل من كبائر الذنوب، ولكنه في المعارك جائز بل أمر مطلوب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا دجانة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في موضع الحرب وأمام العدو الذي يكون المطلوب إظهار العزة وإظهار القوة وإظهار الشجاعة وعدم الوهن، وعدم الوهن وعدم الضعف وعدم الخور، مما يكون به النصر. ما أرشد الله إليه المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تأمل هذه التوجيهات وهذه التوصيات من رب الأرض والسماوات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه الوصية الأولى بالثبات، لا تتزحزح ولا تتحرك ولا تتقهقر. هو رجل وأنت رجل، عنده السلاح وعندك السلاح، وربما عندك الإيمان وليس عنده الإيمان، وعندك الثقة بالله والتوكل عليه ورجاء جنة الله ليس عنده ذلك. فعلى ما الضعف وعلى ما عدم الثبات اثبت في موقعك واصبر. إذا ثبتت أرهبت العدو، إذا تزعزعت ضعف فرر، استغلها فرصة ونكل بك وعرف ضعفك وانهزامك وعدم قدرتك على اللقاء، ولكن ثباتك يضعفه، ولكن ثباتك يزيد في قوتك وإيمانك. كلما ثبتت كلما ثبتك الله، وكلما ثبتت أرهبت العدو، وكلما ثبتت حققت النصر. فإياك أيها المجاهد وأيها المقاتل من الرجوع أو التقهقر أو الضعف وأنت قادر على المقاومة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الوصية الثانية، اذكروا الله كثيرا، أكثر من ذكر الله، من التكبير، من التهليل، من التسبيح، من قراءة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل خيبر دخل وهو على بغلته وهو يقول الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يكبر ويعلو صوته بالتكبير حتى يرعب العدو، وحتى يفت في عضده، وحتى يدخل الهزيمة والرعب إلى قلبه ونفسه. واذكر الله كثيرا، اذكر الله كثيرا، فذكرك لله من عوامل الثبات، من عوامل الشجاعة، من عوامل النصر أن تكثر ذكر الله. واطيعوا الله ورسوله، اطيعوا الله ورسوله، كن على طاعة لله، أدي الصلاة في وقتها، حافظ عليها بشروطها وأركانها وما شرعه الله فيها. هكذا كن على تناصح وخير وصبر، واعمل بطاعة الله بقدر ما تستطيع، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إياكم الاختلاف، إياكم التنازع، كونوا قلب رجل واحد. تحمل ما حصل من خطأ، تحمل ما حصل من إساءة، ما دام أنه لا يضر بالقوة ولا يضر بالقتال ولا يضر بالجيش المقاتلين. ما دمت تستطيع التحمل تحمل، وإياك أن تظهر النزاع والشقاق والضعف، فإنه خوار وإنه وزيمة وإنه ذهاب للقوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبر واثبت وتحمل ما حصل لك سهر، اصبر. حصل لك جوع، اصبر، أنت في سبيل الله. هم يصبرون في سبيل الشيطان وأنت لا تصبر في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه التي لقي العدو قام فخطب الناس وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنى لقاء العدو، وأما ما دمت في معركة وفي أرض قتال وقد لقيت عدوك ف فالصبر الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كم والله من خذلان ومن هزيمة ومن ضعف وتقهقر بعدم الصبر، بعدم الصبر من جهة من الجهات. الناس على مأمن أن في هذه الجهة أناس مقاتلون وأنها مؤمنة، ثم لا يصبرون ولا يثبتون ولا يثبتون، فيجيء الضعف والخبر والهزيمة والانكسار من قبلهم. ولكن الله يقول لعباده: واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لم تصبر الله ليس معك، فإذا صبر وإن كان الظرف شديدا الله معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، تصبر لحظات وتثبت فيها، تتنزل عليك معية الله وعونه وتثبيته وتسديده، لأن الله معك. وكما يقال: الشجاعة صبر ساعة. فالشجاعة كل الشجاعة هي في الصبر والثبات، ليست والله في كثرة ولا في غيرها من الأسباب، ولكنها في صبر وثبات وثقة بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر في نفسك وصابر عدوا ما استطعت إلى مصابرته سبيلا. كان الواحد من المؤمنين في أول الإسلام واجب عليه أن يصابر عشرة، ويقف في وجوه عشرة، إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. ثم خفف الله عنهم. وماذا كان التخفيف؟ كان الواحد يصابر اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. الصابرون ولو كانوا قليلا هم المنصورون، هم الذين لهم معية الله وعونه وتوفيقه وتسديده. فاجعل نصب عينك الصبر والثبات حين لقاء الأعداء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، من أسباب النصر التي وعد الله جل وعلا بها التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه. ثق بالله وتوكل عليه واعتمد على الله جل وعلا سبحانه، الذي بيده الأمور، والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما هددهم الناس ولما تجمعوا عليهم، ماذا كان ردهم وماذا كان جوابهم؟ قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أتتهم الإرجافات، أتاهم المنافقون، أتاهم الذين يريدون زعزعة الصفوف والإرجاف بين المقاتلين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
0: لا بأس الأعداء. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم، ما مسهم أي سوء ولا أي ضرر. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اتق بالله وتوكل عليه. ولذا تأمل، قالوا لما كان مع نبي الله داود ولما ذهب مع قومه لقتال جالوت وجنوده وكانوا قليل، ولما جاوزه أي جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، قال المؤمنون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا قدرة لنا على حرب جالوت وجنود جالوت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، عندهم ثقة بالله وتوكل عليه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا لجالوت وجنوده هم قليل العدد، التجأوا إلى الله وانصرفت قلوبهم إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل ثقتهم بالله والتجاءهم إليه وتوكلهم عليه: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هزموا أولئك الأعداء، ومكنهم الله من كبيرهم وقائدهم، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فثق بالله وتوكل عليه واعتصم بالله جل وعلا سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل يوما مع أصحابه وينقل الحجارة ويرتجز: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولاء أي الكفار قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا ويمد صوت أبينا أبينا. فنحن نقول كما قال نبينا: إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا والله، إذا أرادوا فتنة أبينا. وعلينا أن نثق بالله وأن نلتجئ إليه وأن نثق بنصره وتمكينه وإعزازه، فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ليكن أعمالنا وقتالنا كلها لله، ثقة بالله، اعتماد عليه، لجوء إليه، دعاء، توكلا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم بدر هو الصحابة وهم نحو 300 و17 رجلا، ومعهم فرس أو فرسان، وجاء المشركون وعددهم ألف ومعهم الفرسان ومعهم الرماح ومعهم الأتان والعدة، مكنهم الله من رقابهم. بات النبي سافرا يبكي ويرفع يديه ويناشد ربه: اللهم أنجز لي ما أوعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أناشدك نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأبو بكر يحتضن من ورائه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإنه منجز لك ما وعده. فلما أصبح جعل يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا مقتل فلان وهذا مكان يقتل فلان وهذا مصرع فلان. قال راوي الحديث: والله والله ما جاوزوا تلك المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا فيها وماتوا فيها ثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه. فلنكن كذلك ولنبشر بنصر الله وتمكينه، وعلينا بطاعة الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فليشد بيننا في مواقعنا وفي جبهاتنا إقام الصلاة والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وبذل الصدقات والإيثار، ويحسن بعضنا إلى بعض، وتزيد المحبة والتآلف والتقارب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا خطأ ننبه على الخطأ، إذا رأينا تقصيرا نبهنا على التقصير. نحن شيء واحد، كلها جبهتنا في هذه المحافظة، مقصدنا واحد وعدونا واحد. جمعنا هذا الدين، جمعنا الدفاع على ديننا وأعراضنا وبلدنا وما نحن فيه. فلنكن يدا واحدة كقلب رجل واحد في وجه هذا العدو الذي هو صائل على الدين وصائل على الأعراض وعلى الأموال وعلى البلدان. فوالله إن من الخطأ ومن الغفلة أن يأتي بعض المنافقين أو بعض المندسين يريد زعزعة الثقة ببعضنا البعض، أو يريد إثارة الفوضى وإثارة الفتن والمشاكل في أوساطنا ونحن صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأمل البناء، لا يمكن أن يكون بناء محكما إلا إذا ترابط. والله يحب من المؤمنين أن يكونوا كذلك في قتالهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالنصر العاجل لنا على الروافض المعتدين. اللهم نناشدك نصرك العاجل، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم نصرك العاجل يا رب العالمين، اللهم عليك بالروافض المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم وجواسيسهم، اللهم اقتلهم يا قوي يا عزيز، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية بيان أنه من كفر بعد إيمانه، بعد أن تبين له الهدى وقامت عليه الحجة وعرف الحق واعتنقه، فإنه بعيد عليه أن يعود مرة أخرى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وفيها أيضا أن المؤمن قد يرتد عن دينه ويكفر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، بسبب أنه لم يحافظ على ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا أيها الناس رد على من يحتج لإسلام الروافض بأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقول هم مسلمون، ولسان حاله يقرر أن المسلم لا يكفر، وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مسلم. أبدا، هذا مفهوم خاطئ. لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها في الإسلام، لكن يجب عليه أن يحافظ على شروط هذه الكلمة، يجب عليه ألا ينقض هذه الكلمة بناقض من نواقض الإسلام، فإنه إذا وقع في واحد منها خرج عن ملة الإسلام. فالردة قد تقع، والكفر بعد الإسلام قد يقع. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقد يرتد والعياذ بالله العبد على الإسلام إذا فعل ناقضا من نواقضه، فما تنفعه هذه الكلمة التي يقولها بلسانه وهو تارك للصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما تنفعه ولو قالها ليل نهار؟ ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يمارس السحر؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يناصر أهل الزندقة وأهل النفاق والعلمنة وأهل الكفر، يناصرهم على المسلمين ويعاونهم؟ ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا تنفعه لا إله إلا الله وهو يسب الدين بملء فيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا تنفعه هذه الكلمة وهو يسب الواسطة التي بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن أيها الناس علينا أن نفهم هذه المسألة، أن لا إله إلا الله كلمة صاحبها بها يدخل في الإسلام، لكن يجب أن يحافظ على شروطها وأن يعمل بمقتضياتها، وإلا فإذا نقضها أو لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله، ولما قالوها عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وعصم أموالهم ووكل أمرهم إلى الله. من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون مع المسلمين، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت الله عز وجل لهم أنهم يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن قلوبهم فيها الولاء لليهود، فيها الولاء للنصارى، فيها الولاء لأعداء الإسلام، فما نفعتهم هذه الكلمة يا أيها الناس. إذن لا بد أن نحافظ على ديننا بالعمل بشروط لا إله إلا الله، بالعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإننا والله لنأسف من بعض أهل الإسلام، بل من بعض من نشأوا في أوساط أهل السنة، نراهم يوالون الشيعة الرافضة، يوالون هذه الطائفة المارقة الجعفرية الاثني عشرية الذين يمثلهم في بلاد اليمن من يسمون بالحوثيين. والله إننا لنأسف من بني جلدتنا ممن لم يعرفوا الرفض ولله الحمد فيما مضى من السنين، ولم يعرف كثير منهم التشيع، واليوم إما جهلا وإما هوى يوالون ويناصرون ويعاونون هذه الفرقة الضالة، هذه الفرقة التي تريد أن تهدم الإسلام من أركانه، والتي تريد أن تجتث الإسلام من جذوره. قاتلهم الله وقاتل الله من ناصرهم وعاونهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، الروافض أجمع 500 عالم من علماء الأمة المتقدمين على كفر الروافض الشيعة الاثنى عشرية لما يحملونه من العقائد الخبيثة، لما يحملونه من الزندقة والمكر والكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام. فهم مشركون، عباد غير الله، فهم سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فالرافضة سبابة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في فراشه الطاهر، طعنوا في عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، طعنوا في جبريل عليه السلام الموكل بالوحي وخونوه وأنه خان الرسالة التي كانت مرسلة لعلي كما زعموا. الرافضة قاتلهم الله عكاز لليهود والنصارى على مر التاريخ. الرافضة عليهم لعاين الله تترى، هم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم اليوم جهارا على منابرهم. أيها الناس، والحوثيون روافض، فأنا أنقل لكم بالنص من مقالات الحوثيين، من مقالات مشايخهم، لتعرفوا حالهم، ليتبين لكم حالهم، حتى تكونوا على بصيرة، حتى تكونوا على بصيرة. فالأمر خطير، إي والله خطير، أن ندافع عمن هذا حاله. فهم يطعنون في كتاب الله عز وجل ويزعمون أن القرآن محرف، فيقول حسين ابن بدر الدين الحوثي وهو قائد هذه الفرقة المتمردة المتزندقة الهالك لا رحمه الله، يقول تعرض القرآن الكريم لهزات، ثم يقول لولا حفظ الله لطلعت فيه سورة لمعاوية، أي لكتب معاوية سورة ودسها في القرآن، وسورة لعائشة، وسورة لأبي بكر، وسورة لعمر، وسورة لعثمان، لكن الله حفظه. هكذا يزعم ويطعن في هؤلاء الصحابة، ويقول الحوثي يحيى أبو عوضة، يقول المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. هكذا يقول، هذا القرآن خرج إلينا بعد أن قيض الله عز وجل أبا بكر الصديق، وقيض عمر بن الخطاب، وقيض زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة ليكتبوه ويحفظوه بحفظ الله، حتى وصل إلينا محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا الحوثي يزعم أنه طلع عمى وأنه مبتذلا، أي هشا ركيكا، قاتلك الله يا حوثي. هكذا لا يستحون من الله، ولا يستحون من عباد الله، ولا يعظمون كتاب الله. واسمع ما يتفوهون به في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول حسين الهالك الحوثي عن الصحابة، قال فرقوا الأمة وفرقوا الدين لأنهم لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم بالنص من مصادره ومراجعه. ويقول أيضا، يقول معاوية سيئة من سيئات عمر في اعتقادي، نعم في اعتقادك الخبيث، في اعتقادي، يقول ليس معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، وأبو بكر هو واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، كل سيئة في الأمة هذه، كل ظلم وقع للأمة وكل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المرتب للعملية كلها. هذا كلام الحوثي، يا من يناصرون الحوثيين، يا من يساندون الحوثيين. ويقول أيضا حسين الهالك، يقول إن بيعة أبي بكر وعمر شرها خطير، وضررها لا يزال في الأمة. بيعة أبي بكر، مبايعة الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعة الصحابة لعمر، يعدها هذا المجرم شر خطير. ويقول أيضا قضية أبي بكر، أو قال قضية أبو بكر وعمر، هي سبب مشاكل المسلمين منذ 1400 سنة. ويقول كذلك حسين الحوثي، كل من حكم المسلمين من غير أهل البيت منذ أبي بكر إلى الآن خارجون عن مقتضى الإيمان، وهم من أضاعوا إيمان الأمة. انظروا عباد الله، هل بعد هذه الزندقة من زندقة؟ زنادقة منافقون أعداء الإسلام، بدرتهم يهودية، أنشأ مذهبهم عبد الله بن سبا اليهودي، أظهر الإسلام، وضع بذرة التشيع، وهم الشيعة الرافضة يسقون هذه البذرة ويعيثون فسادا في الأرض. ويقول أيضا إذا كل بلية أصيبت بها هذه الأمة كان، أو كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول عنها الأول هو عمر. قبحك الله يا حوثي. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. واسمعوا ماذا يقول أبوه الهالك بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، يقول أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة، هؤلاء تؤمن يا خبيث بتكفيرهم دون حياء ولا استحياء؟ أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم خالفوا رسول الله، فمن الذي اتبعه؟ قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا كلام الله عز وجل في الصحابة رضي الله عنهم، لا كلامك يا حوثي. ولذلك يقول الحافظ أبو زرعة الرازي، يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، زنديق أي منافق يبطن الخبث للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والنفاح عنه، فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من الذي أوصل إليكم القرآن معشر المسلمين؟ من الذي حفظ لكم القرآن معشر المسلمين إلا الصحابة؟ من الذي حفظ لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين إلا الصحابة؟ فهم يريدون بالطعن في الصحابة، الطعن في الدين. إذا كان الصحابة كفار هل نقبل منهم؟ إذا كان الصحابة فساقا هل نقبل منهم؟ ما تقبل الشهادة إلا من عدل، وهم يطعنون في عدالة الصحابة اللي يطعنوا في الدين. هكذا يقول أبو زرعة، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه، فهم زنادقة. ولا تغركم تلك الشعارات التي رفعوها ونشروها في البلدان، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، شعار مزيف. هل سمعتم يوما من الأيام أن الحوثيين عادوا أمريكا أو قتلوا أمريكيا واحدا؟ هل رأيتم ذلك من الحوثة؟ ويوجد في بلاد صعدة يهود في بعض المناطق، ولم نعلم من الحوثيين عداء لليهود، إنما يعادون أهل الإسلام ويبطشون بالمسلمين. ولذلك يصرح أحد زعمائهم وهو يحيى بن بدر الدين الحوثي، يقول إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. انتهى كلامهم. طيب الشعار؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هكذا يصرح بملء فيه. إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم، ولكن هذه شعارات يضحكون بها على الجهل من الناس، فهم أعداء لله عز وجل وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مرتضى المحطوري زعيم الحوثيين في صنعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عاق لوالديه. هذه غير على النبي صلى الله عليه وسلم. اعقلوا اعقلوا معشر المسلمين، انتبهوا لهذا الخطر، انتبهوا. فموالاة الحوثيين ومراسلتهم ناقض من نواقض الإسلام. سمعتم عقائدهم، سمعتم. وبعض الناس اليوم يصفق ويطبل لهم ويريد البلاد أن تسقط في أيديهم. يا مسكين، أتظن أن الحوثيين يريدون صعدة فقط، أو يزيدون عليها عمران وحجة، أو يزيدون عليها صنعاء فقط؟ بل سيبطشون بالمحافظات السفلى، المحافظات الجنوبية، أكثر من بطشهم بتلك المحافظات، لأن أبناء هذه المحافظات ليسوا بشيعة، وهم أعداء لكل من ليس برافض شيعي، ولا يمكن أن يتعايشوا مع غير الرافض الشيعة. أتقبلون مذهب التشيع؟ أتقبلون مذهب التشيع يا معشر أهل السنة؟ أتقبلون مذهب الرفض وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتقبلون هذا يا معشر أهل السنة؟ فالقضية ليست

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: ترضون؟ ترضون بهذا؟ هذا الذي يدعو إليه الحوثي، وهذا الذي يخطط له الحوثي. نعم، ما شنق صدام حسين إلا لأنه ليس رافضي على ما عنده من البلاء والظلم، لكن كل من لم يكن برافضي شيعي حلال الدم عندهم. فأنتم يا أهل السنة حلال الدم، رجالكم ونساؤكم وأطفالكم حلال الدم عند الحوثيين، إلا أن تكونوا على ملتهم على الكفر والزندقة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد أقامت الصلاة قد أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Still, still.

الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم يا من أنت على كل شيء قدير، ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد الشدة مخرجا وفرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وتمالأ معهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم أحرقهم بنارهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم كما دمروا ديار المسلمين فدمر ديارهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، واكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

أضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا

ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

فزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمين.

الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

قال أنت الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام، هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين، الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء؟ على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، وأنهم يعني ماذا لهم الصواب؟ ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل:
إنما ذاك

0: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين أن يفرح على المسلمين على بلد مسلم ويفرح بإراقة الدماء دماء المسلمين وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير، وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به ويحذر منه، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عادى أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عنده من الإيمان. قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم بين مستقل ومستكثر ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله، يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. الرافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، اي والله كالفرح بانتصار اليهود او النصارى او الاشتراكيه او الباطنيه المكارمه الهندوس او ما الى ذلك من الكفره والمشركين والمبطلين. ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر إذا خرج بالكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية، هذا يشرد من بيته وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان، وهذا يضطهد، وهذا يمنع عن شعائر الإسلام، وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه وغير ذلك من الفتنة. فهو يرى أن قتال سواء اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الرافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا لا، هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويحذرهم من البدع والضلالات، ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض الحديث بتمامه، وحديث: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصاً لله عز وجل، موافقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل: ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط، لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها، ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن، وإلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها، لأنها من صميم عقيدتنا، صميم عقيدة الإسلام والمسلمين. عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء، جانب ينبغي حمايته، الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام، حتى وإن كان عاصياً لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته، ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه بل يغضهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطائهم وضلالهم وانحرافاتهم، كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر أو الأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصل والتحذير من الباطل وإنكار الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة، للحديث الذي سمعته: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضات أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا قراءته لما حصل من المذاكرة في درس العصر حول جانب الولاء والبراء وحول جانب ما يتعلق بالعنوان المذكور، والكلام كثير، ولكننا حاولنا أن نأخذ ما كان يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28: قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق، ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار، لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني قول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس، لا تجوز أكله، لا يجوز يحل أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني مسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل، فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح، الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه، ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا لا تقوم لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال، ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبه اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباع هؤلاء الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم، ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول: أنا ما سأجاهد معكم، لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا، إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. عقول خرافية.
1: قال: ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل، مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم، وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله، كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري، وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم، وقد رأيناه
0: شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعراء الرافضة، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم.
1: قال وقد
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفذوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكليني وما إلى ذا. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاة منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء ما
0: عندهم من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ في أي هذا؟ من كتابهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك، هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص. وكذبوا قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
0: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول عند العامة، شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير: الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، سار 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق. من فرق المسلمين تنتسب الإسلام وتنتمي إليه، كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني ألا يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون.
1: قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، فمستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفة لصحابته وقرابته ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك، وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
0: وقد ذكر القاضي عياض، وأيضا تذكرنا قبل يال، أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
1: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم.
0: يعني
1: قتل
0: كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض، فهؤلاء جمعوا بيننا في الصفات وبين القول بخلق القرآن وبيننا في عماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعاداة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم. والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك الأزارقة وحدهم، قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيق بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
0: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا في بغاة الرافضة.
1: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
0: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم، الفرح بنصرة الباطل على الحق. فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع وإلا فمصادر شتى.
1: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها أي قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين، فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره فإنه منهم أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آية أخرى يقول عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية. فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى وحربا لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله
0: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، وقال مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل يا رسول الله المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب.
1: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا، ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
0: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
1: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك، فكانوا كذلك فئتين. فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه:
0: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، وسيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان الكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنهم.
1: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
0: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم والاشتراكية يجب بيان حالهم ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا، وهذا دين الله عز وجل يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
1: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك.
0: والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله، حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا، هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة رضي الله عنهم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال الصحابة: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المرض الفتاك.

بيد أعدائهم، ينفذون فيهم مخططاتهم، ويجرون عليهم مؤامراتهم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هذا الذل ليست القلة، فالعدد كبير، والأمة بجمع غفير، ولكن المصيبة والبلية هي الغثائية، غثاء كغثاء السيل، ليس فيهم إلا ما رحم الله من يعرف دين الله، أمة تعرف المآسي، أمة تعرف الملاهي، أمة تعرف المعاصي، أمة تعرف المحرمات والمنكرات، إلا ما رحم ربي. فلا تكاد تجد ذنبا ولا كبيرة ولا غفوة ولا زلة إلا ومن المسلمين من يعملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ليس لكم هيبة، وليس لكم احترام، وليس لكم قيمة، ويقذف في قلوبكم الوهن. وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمات مع ذلك الجيل الصالح، ومع الرعين الأول، ومع أولئك الرجال الصادقين الأبطال الذين شهد لهم الكبير المتعال. فقال عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يخاطب أولئك الأقوام، وهم أولئك الأعداد القليلة، وهم أولئك الرجال اليسيرة، وهم أصحاب العدة اليسيرة، ولكنهم واجهوا العالم كله، واجهوا مشركي العرب، وواجهوا اليهود، وواجهوا النصارى، وقاتلوا فارس، وقاتلوا الروم، وهم أولئك الأبطال الذين ضحوا بتلك الأرواح في كل الميادين، الذين كانوا يحملون أرواحهم على أكفهم، الذين كانوا يتمنون الموت كما نتمنى الحياة، الذين يقول أحدهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رجال الصدق، رجال الإخلاص، رجال الإيمان، رجال العقيدة، رجال العلم، رجال العمل، رجال العبادة، رجال الثقة بالله، رجال التوكل على الله عز وجل. يتعجب أولئك الصحابة: ما سبب الذل؟ ما سبب الضعف؟ ما سبب الهوان؟ ما سبب الصغار؟ ما سبب التأخر؟ ما سبب التقهقر يا رسول الله؟ ونحن اليوم نلتمس العزة، ونجد المجد، ونصنع التاريخ بجماجمنا وبأرواحنا، ما سبب ذلك يا رسول الله؟ ما هذا السبب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت، وخاصة في سبيل الله رب العالمين. أيها الإخوة، لم يتعامل الصحابة رضي الله عنهم أبدا بالمحافظة على الشخص على حساب الدين، بالمحافظة على النفس على حساب العقيدة، بالمحافظة على ذواتهم على حساب إسلامهم، على حساب عقيدتهم، على حساب توحيدهم، على حساب سيرهم إلى الله عز وجل. نعم، جاء الإسلام بعظمة النفس، جاء الإسلام بعظمة الذات، جاء الإسلام بعظمة العرض، جاء الإسلام بعظمة المال، ولكن هذه كلها أمام الإسلام رخيصة. علم الصحابة رضي الله عنهم
أنه لا بد من منازلة.

ومن واجهة القرماء وأولئك الخصماء إلا يفعلوا ذلك تكون الفتن، إلا يفعلوا ذلك تغير العقائد، إلا يفعلوا ذلك تغير المناهج، إلا يفعلوا ذلك يهدم التوحيد وينتشر الشرك. قال الله تعالى آمرا للصحابة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قاتلوهم، ومن حطب القتال وما وقود الحروب؟ وقود أولئك الرجال، أولئك الأبطال، أولئك الصناديد. فإن الحروب أمة الإسلام، الحروب وهذه الكروب لا تقم إلا على تلك الأرواح الزكية. أخي في الله، يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن لم يقف المسلم أمام الكافر والمؤمن أمام المنافق ستفسد الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فنعم، إن لم يقف الموحد أمام المشرك والمسلم أمام الكافر وصاحب الهدى أمام صاحب الضلالة والردى، لابد أن نقف، لابد أن نواجه، لابد أن نضحي من أجل الإسلام، من أجل العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل كرامتنا، من أجل أعراضنا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينطلق بمن؟ بالعلماء، بالفضلاء، بالأتقياء، بالأزكياء. من عن يمينه؟ أبو بكر. من عن يساره؟ عمر. من في الجيش؟ عثمان، علي، طلحة، العشرة المبشرون بالجنة. من مع رسول الله؟ حمزة، أسد الله، خالد، سيف الله، كلهم رجال. وأنعم بهم من رجال. ورسولنا عليه الصلاة والسلام في مقدمة القوم، بل كما قال الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام لم ينظر قائلا: هل سأواجه بأبي بكر أبا جهل؟ من أبو بكر ومن أبو جهل؟ لا يساوي أبو جهل نعل أبي بكر. بالله عليكم، من حمزة ابن عبد المطلب أمام عقبة ابن أبي معيط؟ لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام المقارنة: هؤلاء فضلاء وهؤلاء عظماء أواجه بهم هؤلاء الأنجاس وهؤلاء الأرجاس. كما يقول البعض اليوم: كيف نضحي برجال السنة وبحفظة القرآن أمام الروافض الحوثة الأنجاس؟ هذه نظرة خاطئة. ما عمل بها نبيك عليه الصلاة والسلام؟ كان يلاقي أبا جهل وكان يلاقي عقبة ويلاقي عتبة، لا يساوون واحدا من الصحابة. لكن نبيك نظر أن المعركة بين إسلام وكفر، المعركة بين توحيد وشرك، المعركة بين لا إله إلا الله وبين الذين عبدوا غير الله. فحمزة يقتل من أجل ماذا؟ من أجل أن أبا جهل قتل؟ لا، حمزة يقتل من أجل الإسلام. مصعب بن عمير يقتل من أجل الإسلام. غسيل الملائكة حنظلة يقتل من أجل العقيدة، من أجل الإسلام. فما قام هذا الإسلام وما وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها إلا على رقاب أولئك الرجال الأبطال. هذا الأمر الأول الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم.
أنهم نظروا أنه لا بد من المواجهة، ولا بد من مقاتلة الأعداء، ولا بد من منازلة أولئك الأذلاء. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الأمر الثاني الذي نظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، أنهم نظروا إلى أمر مهم غفل عنه كثير من المسلمين، ألا وهو أن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، وأنه من دخل إلى أشد المعارك وإلى أصعب المواقف ولم يقدر الله عز وجل له الشهادة ولا الجراحة سيعود سليما صحيحا. وكم الذين خاضوا الحروب، وكم الذين سبحوا تلك الكروب ودخلوا إلى أعظم تلك الحروب، ومع ذلك خرجوا أصحاء، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك المنافقين، رادا عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نظرة من هذه؟ الكفار. نظرة من هذه؟ نظرة المنافقين. نظرة من هذه؟ نظرة ضعفاء الإيمان. أما صاحب الإيمان الذي يؤمن بالقضاء والقدر، الذي يؤمن حقيقة الإيمان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه يدخل إلى هذه الأماكن وبين عينيه وأمامه قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وها هو خالد الذي دخل 65 حربا قادها كلها، خالد يموت على فراشه. وما أدراك ما خالد؟ صاحب الخطط العسكرية، صاحب الانتصارات الأبية، يموت على فراشه فيرسل رسالة لضعفاء الإيمان، رسالة لأولئك الجبناء، رسالة لأولئك الخائفين، قائلا: والله ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. إذن أمة الإسلام علينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من المسلمين. الأمر الثالث الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم: عظمة الشهادة. فأعظم ما يتخوفه الناس وهو البلاء المصاب به أمتنا اليوم كراهية الموت. بالله عليكم، إذا كنت تعلم أنك لن تموت إلا في الساعة المحددة، فلماذا لا يكن موتك شهادة في سبيل الله؟ لماذا تعطي هذه الروح بدون مقابل؟ اعطها والثمن الجنة، اعطها في سبيل الله، بعها لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كان الصحابة رضي الله عنهم الشهادة عندهم أمنية، أمنية عظيمة. أحدهم كما ثبت عن أبي أمامة في الصحيح المسند يذهب إلى رسول الله 3 مرات
يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. يتسابقون إلى الشهادة تسابقا ويتنافسون عليها تنافسا ويتمنونها تمنيا، هذا حالهم لما علموا من عظيم منزلة الشهداء. حسن العلامة الألباني أن نبينا الهاشمي قال: لا يفضل الأنبياء على الشهداء إلا بدرجة النبوة، إلا بدرجة النبوة. وفي صحيح مسلم أن رسولنا حدث الصحابة قائلا: إن أصحاب الجنة يتراءون المنازل فيما بينهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الشهداء لا ينالها غيرهم. علموا أن من أعظم الناس منزلة وأرفعهم درجة في جنة الله هم أولئك الشهداء الذين أعطوا ربهم أنفسهم أرواحهم دماءهم حياتهم. بالله عليك، من أعظم ومن أكرم ممن أهدى ربه نفسه التي لا يملك غيرها وروحه التي لا يعوض بروح ثانية في الدنيا، ولكنه يعوض أن هذه الروح تنطلق إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمة الإسلام، الأمر الرابع الذي نظر إليه الصحابة مع رسولهم عليه الصلاة والسلام وللصحابة من الله الرضوان، أن الأمر سامي والهدف عظيم، ألا وهو إنقاذ العالم من عبادة غير الله إلى عبادة الله. استطاع الرسول مع الصحابة أن يقاتلوا بأعدائهم، انظر إلى هذا الهدف السامي. رسولنا عليه الصلاة والسلام لو بقي في المدينة لانطلق أولئك الأعداء يقاتلونه ويأخذون من أصحابه وينقصون من أعداده، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت عنده خطة التوسع، كيف نستطيع أن نصل إلى العرب ثم إلى العجم ثم إلى فارس ثم إلى الروم ثم نقاتل بأعدائنا. اليوم يقاتل قريشا وغدا يقاتل بقريش في هوازن وحنين، اليوم يقاتل أهل الطائفة وقطفان وغدا يقاتل بهم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خرج في تبوك بأكثر من 30,000 مقاتل. من أول المعارك بدرا كان معه 300 نفر، ومن آخر المعارك 30,000 مقاتل. لتعلم يا عبد الله أن نظرة بعض الناس خاطئة، أن هذا يقتل سيقتل هذا وإلى جنة الله ويأتي الله بعشرات هذا. استطاع الرسول والصحابة أن يدخلوا 100,000 إلى الإسلام، فإذا برسولنا يخرج في حجة الوداع 144,000 صحابيا مسلما. اتسعت شوكة الإسلام، اتسعت رقعة الإسلام وانتصرت شوكة الإسلام، وما زال الصحابة الكرام يمشون على هذا الخير حتى وصلوا إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، وصلوا إلى بلاد فارس إلى بلاد روسيا، فأخذوا منها بخارة فأخرجت الإمام البخاري، وأخذوا منها بلاد نيسابور فأخرجت الإمام مسلم النيسابوري، وبلاد ترمذ تخرج الإمام الترمذي، وبلاد نساء تخرج الإمام النسائي. دخل خالد بن الوليد إلى كنيسة من كنائس النصارى فوجد فيها غلامين صغيرين، أحدهما يقال له سيرين والآخر يقال له نصير، فسيرين ونصير أسلما على يد خالد. انظر إلى بركة الجهاد، إلى بركة الفتوحات، إلى بركة النظرة الواسعة من أولئك الرجال. فإذا بسيرين مع الأيام بيت علم، فيخرج لنا الإمام النحرير
الإمام الكبير الإمام الشهير محمد بن سيرين عليه رحمة الله، ومن إخوانه من أخذ العلم ومن أخواته كذلك. وأما نصير فلقد صار علما من أعلام الإسلام، علما من أعلام الجهاد، وما مرت الأيام والليالي فإذا بنصير يخرج من صلبه ولد يقال له موسى بن نصير. موسى، وما أدراك ما موسى؟ من موسى؟ أحد النصارى. موسى هو الذي حرر شمال أفريقيا شبرا شبرا وذراعا ذراعا وقرية قرية، مكث 7 سنوات وهو يحرر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وما حولها من البلاد، وما زالت على الإسلام إلى ساعتنا الآن. كم له من الأجر، كم له من الفضل، وما انتهى من ذلك الحرب إلا وقد جهز أعداءه. 7 سنوات وهو يقاتل البربر، انتهى من الحرب وإذا بالبربر، البربر يريدون أن يحرروا الأندلس، الأندلس، أسبانيا والبرتغال. بالأمس نصارى، بالأمس يرفعون سيوفهم على أهل الإسلام، واليوم يجهز البربر جيشا قوامه 12,000 مقاتلا بقيادة القائد البطل الذي رسم اسمه بأعظم أسطر في التاريخ، طارق ابن زياد البربري، الذي كان بالأمس نصراني اليوم مسلم، اليوم قائد، اليوم موحد، اليوم يحمل راية الإسلام إلى بلاد النصارى عباد الصلبان. الله أكبر. دخل طارق بن زياد وقام حربا بينه وبين النصارى، معه 12,000 والنصارى 100,000 فارس. استمرت الحرب 10 أيام وكانت النهاية نصر للمسلمين عظيم. هذا النصر لا تظن أنه بدون مقابل، هذا النصر لا تظن أنه بدون ثمن، هذا النصر وهذا الفتح وهذا الخير لا تظن أنه جاء بدون دم. لا، قتل من أصحاب طارق بن زياد 3,000 في معركة واحدة، 3,000 مسلم من خيرة الرجال، هؤلاء 3,000 في معركة واحدة. من أجل ماذا؟ هل يدافعون؟ لا يهاجمون. هل هم في بيوتهم؟ لا يغزون. هكذا كان أولئك الرجال. فإذا بهؤلاء 3,000 حولوا أسبانيا والبرتغال من دولة شرك إلى دولة توحيد، من دولة كفر إلى دولة إسلام. 800 سنة أخرجت العلماء، أخرجت الفقهاء، أخرجت الصلحاء، أخرجت الأبطال، فإذا بتلك البلاد بلاد النصارى تخرج لنا الإمام ابن عبد الهادي وابن عبد البر والإمام ابن حزم وغيرهم من أولئك العلماء، تخرج لنا القادة الأزكياء عبد الرحمن الغافقي وغيره من أولئك القادة. ووصل رجال أسبانيا والأندلس إلى أين؟ وصلوا إلى فرنسا، ومعركة عبد الرحمن الغافقي بجانب باريس، بينه وبين باريس 40 كيلو. هكذا كان نظرة الصحابة. أستغفر الله إنه الغفور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا كيف كان الرسول والصحابة رضي الله عنهم ينظرون بالنظرة الصائبة مع أعدائهم، فلم يتركوا الحبل على القارب، إنما فعلوا بهذه الأسباب فنالوا ذلك النصر، وصلحت الدنيا وصلحت الآخرة، وعاشوا أعزاء وعاشوا عظماء وعاشوا لهم الهيبة ولهم الاحترام. فما مرت الأيام والليالي فإذا بهم أعظم من على وجه الأرض، وإذا بهم ملوك الدنيا، وإذا بهم حكام الأرض، هكذا رفعهم الله عز وجل. الأمر الخامس الذي نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام هو أننا إن لم نغزو أعداءنا سيغزونا، وإن لم نأتهم سيأتونا. نظرة خير أساليب الدفاع الهجوم. فلو أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بقي مدافعا في المدينة لا انطلق عليه المشركون والعرب، وانطلق عليه اليهود، وانطلق عليه النصارى وغسان وغيرهم، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغزوهم قبل أن يغزى. وهذا في قالب الأمور، في غالب الأمور وفي أعظم المعارك، أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغزو قبل أن يغزى. وعاش رسولنا يبعث البعوث ويرسل السرايا ولا يوقف أصحابه عن الجهاد أبدا، ما يوقفهم، لتبقى روح الجهاد في قلوبهم، أعزاء عظماء رجال يتمنون أن يكونوا من الشهداء. هذا أمر فقده المسلمون اليوم، وقد استطاع الغرب والشرق أن يزرعوا في قلوبنا أمرا وسياسة خطيرة سموها بشرعية الدول، وأظهروا لنا أن ما حصل من رسولنا والصحابة كان اعتداء على شرعية دول أخرى لا تنبغي، وهذه عندهم من الأخلاق السيئة. وهذا الشيء استطاعوا أن يوقفوا أمة الإسلام عن الغزو، استطاعوا أن يوقفوا أمة الإسلام عن النفر، فإذا بالمسلمين تركوا. ما زال المسلمون يعرفون الجهاد ويعرفون الغزو، وما زال حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم ما زالوا ينظرون أن الجهاد عز وأن المسلمين لا بد لهم من الغزو. فكانت لهم غزوات في الشتاء وغزوات في الصيف، حتى وصلنا إلى زمان العلمانية، وصلنا إلى زمان الديمقراطية والاشتراكية، الأحكام الأوروبية والقوانين البشرية، وتركنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتأثرنا بالثقافة الأوروبية. فإذا بنا لم نغزو، فإذا باليهود يغزونا، أخذوا فلسطين وقرابة 70 سنة ما استطعنا إنقاذها. إذا بأمريكا جهار نهار تدخل العراق، وإذا بالمسلمين كل يقول نفسي نفسي. إذا بروسيا تدخل سوريا، وإذا بالمسلمين كل يقول نفسي نفسي. ونزل بنا الذل، وحل بنا الهوان، وحل بنا الصغار، وسار 1,350,000,000 ما استطاعوا إخراج 12 مليون يهودي في فلسطين، يفعلون بنا الأفاعيل. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا؟ لأن رسولنا أخبرنا بهذا، أخبرنا أنه يقذف في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. الأمر السادس الذي نظر إليه الرسول والصحابة رضي الله عنهم أن ترك الجهاد ذل، وذلك خبر من سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد ثبت عن ابن عمر أن رسولنا قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله،
هذه الثلاث الأمور دنيا، منها ما هو حرام العينة، ومنه ما هو حلال كالحرث ومتابعة أذناب البقر، ولكن المبالغة في الدنيا وإن كانت حلالا هو ذل لأنها مباشرة تعكس لديك ترك الجهاد في سبيل الله. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل الذي تعايشه الأمة لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. الأمر السابع أو الثامن مما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن ترك الجهاد لا يخشى على صاحبه من النفاق. ترك الجهاد يخشى على صاحبه من النفاق، وخاصة إذا كان الجهاد فرض عين. وصل العدو إلى بلادك، وصل العدو إلى أرضك، لا يجوز لك أن تقعد. ولهذا في سورة البراءة سورة التوبة كم ذم الله أولئك المتخلفين عن تبوك، وذكر نفاقهم وضعف إيمانهم وذكر أمورا كثيرة عنهم. كم من الآيات ومنهم حتى قال ابن عباس ما زال الله يقول ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. فترك الجهاد خطير، حتى وإن جاء زمن ليس فيه جهاد فعليك أن تحدث نفسك بالجهاد وأن تحدث نفسك بالشهادة. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، ومن طلب الشهادة بلغ منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لتعلم يا عبد الله أنه لابد أن نعود أنفسنا على هذا الأمر وأبناءنا، وأن نجعل هذا شيئا مهما في حياتنا. إخواني أمة الإسلام، اليوم هجمة شرسة على المسلمين، هجمة كبيرة، ونحن نقابل هذه الهجمة بماذا؟ نقابلها بالفشل، نقابلها بالضعف، نقابلها بالخور، نقابلها أن أعداءنا يفعلون بنا ما يشاءون. ووالله مما يوجع ووالله مما يندم ندما كبيرا أن ترى أعدائك يضحون بقوافل القتلى إلى نار جهنم وأنت تعلم ضلالهم وانحرافهم، ويقتلون في كل الجبهات. انظر إلى الرافضة الحوثيين من 2003 و2004 إلى ساعتنا هذه وهم في حرب وهم في دم وهم في قتل. هنالك قرى في صعدة انتهى جميع رجالها، قرية رحبان في 2015 يخبرني بعض الإخوة أن فيها أكثر من 400 قتيل، قرية واحدة 400 قتيل من أجل أن عائشة زانية، 400 قتيل من أجل أن أبا بكر كافر وأن عمر كافر وأن عثمان كافر. آلاف، مئات الآلاف، بل ربما وصلوا إلى ما فوق المليون. من أجل ماذا؟ من أجل الشرك. وأنت من أجل الإسلام ومن أجل عائشة ومن أجل الصحابة ومن أجل شرفك وعرضك، انظروا اليوم ماذا يفعل الحوثي في بلاد الشمال والمناطق المحتل لها. ينتهك الأعراض، يفعل الأعاجيب، والله يفعل ما يندى له الجبين ويشيب له الجنين، إي ورب العالمين. ومع ذلك أين الناس؟ ملايين في البيضاء، ملايين في تعز، ملايين في إب، ملايين في صنعاء، والحوثيون يحكمونهم هم آلاف، لا يتعدى 2000، 3000 حوثي في البيضاء. والبيضاء رجال ماذا؟ البيضاء رجال شوافع سنة، لكن انظروا إلى الذل. ومن المؤسف أن الحوثي اليوم صار يقاتلنا في البيضاء برجال البيضاء، وفي مناطق الضالع برجال إب،
وفي مناطق الحديدة بكثير من أبناء تهامة صار يقاتلنا بأبناء السنة. سياسة التوسع، سياسة نشر الفكر، سياسة الثقافة ينشئ لنا جيلا رافضيا. إخواني أختم هذه الخطبة، لا تظنوا أن المؤامرة انتهت، لا والله، المؤامرة بدأت على هذه البلاد، المؤامرة بدأت. إن نمنا في 5 سنوات فإن الروافض ما ناموا، وإن أمريكا وأوروبا وروسيا ما زالوا يصنعون الخطط ويرسمون كيف يعود الحوثي إلى عدن. ما انتهت الحرب، الحرب قائمة، والحوثي له أيادي كثيرة. ووالله يا إخوة أننا إن لم نقم وإن لم ننتبه وإن لم نستيقظ وإن لم نفق أننا سنبكي دما لا دمعا وسنرى عجبا وعجابا. لكن لنستعين بالله والنصر من عند الله. اليوم الروافض يشترون السلاح والذخائر من بلاد الجنوب بأغلى الأثمان حتى أوصلوا الأسواق إلى الضعف بل إلى شبه الخلاص. مؤامرة كبيرة عالمية على هذه البلاد حتى يأتي العدو بعد أيام وليس معنا إلا أعصي في أيدينا، أسلحة لا تنفع. إخواني علينا جميعا أن نستعيذ بالله، أن نستعين بالله، وهذه رسالة أرسلها إلى المسلمين عموما أن يتقوا الله في الإسلام وأن يتقوا الله في السنة وأن يتقوا الله في التوحيد وأن يتقوا الله فيما ولاهم الله، رسالة إلى التحالف ورسالة إلى ولي الأمر ورسالة إلى كل قائد ورسالة إلى كل فرد أن نستشعر بعظمة المسؤولية. المؤامرة كبيرة وسيفشلها الله إذا قمنا وستنتهي إذا صدقنا. والله لو صدقنا لا يقف أمام هذا الخير شيء، وظننا بالله حسن أنه لا يضيع هذا الخير وهذه الدعوة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذر الكفرة والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الظالمين وبالرافضة المنفذين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم. اللهم انصر رجالنا المجاهدين المرابطين في كل مكان وثبت أقدامهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم ولم شتاتهم. سامحون على الإطالة وأقم الصلاة.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة.

آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني.

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما

من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

وألقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أتنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فريقا.

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ

في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا

في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين في جميع الجبهات، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بمن يحارب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وتمالأ معهم وناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم إنهم قد استقووا بدول الكفر فأرنا قوتك فيهم يا قوي يا متين، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر عليهم ديارهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم يا من أنت على كل شيء قدير جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين، وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده، اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومجالس الطاعة يستفيد منها الصغير والكبير، ويستفيد منها كل من حضرها، ولو لم يكن إلا ما ذكر الله عز وجل من البركات والخيرات في جلوس في مجالس الذكر، من تنزل السكينة وغشيان الرحمة، ومن إحاطة الملائكة تحف الحاضرين بأجنحتها. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وبما أنكم في هذه البلدة وما جاورها تشهدون القتال الضاري بين أهل الإسلام وبين الرافضة الحوثيين الزنادقة اللئام، فأحببت أن يكون موضوعي في هذا الباب لأننا بحاجة إليه. أيها المسلمون عباد الله، كلمتي بعنوان لماذا نقاتل الرافضة الحوثيين؟ لماذا نقاتل الرافضة الحوثيين؟ هذا سؤال يجيب عنه كثير من الناس، ولكن الإجابات تختلف. فقائل يقول نقاتلهم لأنهم قاتلونا، وآخر يقول نقاتلهم لأنهم دخلوا بلدنا، وآخر يقول نقاتلهم من أجل أننا نعطى مالا وراتبا فنقاتل من أجل هذا، وآخر يقول نقاتلهم من أجل عقيدتهم الفاسدة، وآخر يقول نقاتلهم من أجل أن نحصل على شيء من الغنائم والفيد وما أشبه ذلك. وهذه الإجابات بعضها خاطئة وبعضها قاصرة تحتاج إلى تكميل. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام بعض الأسباب التي لأجلها يقاتل أهل الإسلام الرافضة اللئام من الحوثيين ومن دخل تحت رايتهم وقاتل في صفهم. فالسبب الأول اعتداؤهم على الدماء والأرواح والأموال والأعراض، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلاً جاء يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. فقد اعتدوا على الأموال والأعراض والدماء وانتهكوا الحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه

فهو شهيد. فالدفاع عن الدماء والدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأموال من المعتدين الباغين أمر شرعه الله تبارك وتعالى. كم سفكوا من الدماء، كم هدموا من البنيان. لو سألتم أنفسكم يا أهل هذه المدينة، لولا أن الله عز وجل يسر بدفاعات التحالف كم سقطت من الصواريخ البالستية على هذه المدينة، كم ستكون خسائرها، كم ستسفك بها من الدماء، كم ستحطم بها من الدور والمساكن، كم سيقتل بها من الأبرياء. وهكذا في سائر البلاد اليمنية، ليس من جبل إلا وقد سفكت عليه الدماء بسبب الرافضة إلا الشيء اليسير، ليس من مدينة إلا وقد حصل على أهلها الضر والنكبات بسبب الرافضة. كم قتل من الأبرياء في مدينة عدن، كم قتل من الأبرياء في مدينة تعز، كم قتل في مدينة الحديدة، بل كم قتل في بلاد صعدة لا تكاد تجد جبلاً ولا وادياً في محافظة صعدة إلا وقد سفكت دماء اليمنيين فيه من قبل الرافضة. وهكذا، فلهذا كان دفعهم ورد كيدهم من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى، فإنهم بغاة معتدون، فإنهم بغاة معتدون. وقد سمعت الأدلة في دفع الصائل الباغي. ومن الأسباب أيضا أنهم خرجوا على ولي أمر المسلم، فقد جمعوا مع الزندقة والكفر والبغي صفة الخوارج. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عرفجة بن شريح قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا كله في شأن الخوارج الذين يخرجون على الأمة الإسلامية فيقتلون برها وفاجرها، وها هم قد خرجوا على دولة مسلمة وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقطعوا السبل وروعوا الآمنين وفعلوا الأفاعيل حتى حصل لأهل اليمن ما حصل من الضر في الداخل والخارج بسبب فتنة الحوثيين ومن والاهم. أيها المؤمنون عباد الله، من الأسباب في قتال الرافضة ما هم عليه من العقائد الفاسدة الكاسدة التي تناقض الإسلام من أصله وتهدم الإسلام من قواعده. ولو رجعت إلى كتبهم وإلى تأليفاتهم لرأيت ذلك واضحاً جلياً. الرافضة الحوثيون في اليمن جزء لا يتجزأ من رافضة العالم، جزء لا يتجزأ من رافضة العالم، فعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. ولو قرأت التاريخ لوجدت أنهم على مر العصور يعملون لصالح اليهود والنصارى.

وصل بهم الحال إلى إدخال التتار إلى بلاد بغداد، التي حصل من جراء ذلك أن سفكت دماء أهل الإسلام حتى سالت في شوارع بغداد، وقتل في تلك الحادثة مئات الآلاف، وأخذ الخليفة وقتل ولم يقتل كما يقتل غيره، وإنما رفس في جوالق حتى لا يصل دمه على الأرض. كم فعلوا من الجرائم، وهؤلاء منهم ويعتقدون عقيدتهم ويسيرون على طريقهم. إذا فتشت عن الحوثيين وجدت أنهم يدينون بملازم معلومة، فليس عندهم قرآن وليس عندهم شيء من كتب السنة، وإنما هي ملازم كتبها حسين بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، سمى بعضها من هدي القرآن تفسير القرآن الكريم. وستسمع ما ذكر في تفسير القرآن لتعلم أنهم أعداء القرآن، وسمى بعضها يوم القدس العالمي، وسمى بعضها إرشاد طلاب الحقائق. وهكذا والده الهالك له رسائل صغيرة وملازم يدينون بها وينشرونها ويلزمون أتباعهم بالنظر فيها والدعوة إليها، فدينهم محصور في تلك الملازم، تلك الملازم التي فيها الكفر البواح والزندقة الصراح، التي فيها مخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم أعداء القرآن. أو ما علمت يا عبد الله أن أقدامهم النجسة قد وطئت المصحف الشريف في بلاد الإيمان والحكمة 4 مرات؟ 4 مرات، ومن يتابع ذلك يعلم ذلك، بعضها في صعدة وبعضها في صنعاء وبعضها في ذمار، بل فعلوا في بعض بلاد حجة أن دخلوا بعض المساجد وجعلوها أماكن للتخزين، وأهانوا المصحف الشريف فقطعوه وأحرقوه وأهانوه، فكيف لا يقاتلون؟ أشد عداوة من اليهود والنصارى للإسلام وأهل الإسلام الرافضة الحوثيون. يقول سيدهم: وبئس السيد سيدهم، في تلك الملازم التي جمعت الكفر والزندقة، يقول فيها: كل بلاء في هذه الأمة وكل فتنة سببها عمر بن الخطاب، وكل بلاء في هذه الأمة سببه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. قال: والسبب الأعظم عمر بن الخطاب، لأنه هو مهندس العملية. هذا في تفسير سورة آل عمران. أهكذا يفسر القرآن الكريم بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويقول والده الهالك بدر الدين الحوثي، كما سئل في بعض مواقع الشيعة الأربعة العشرية أو الاثني عشرية، سأله بعضهم كما هو على الشبكة العنكبوتية عن الصحابة، قال: أما أنا فإني أؤمن بتكفير الصحابة، فإني أؤمن بتكفير الصحابة. يا ترى ما هو السبب؟ ما الذي صنعه الصحابة حتى يكفرهم هذا الدجال؟ قال: لكونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا سبحان الله، الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لا رحمه الله: لما أجمع الصحابة على تقديم علي على عثمان، كان موقفهم شبيها بموقف المنافقين، كان موقفهم شبيها بموقف المنافقين. أي دين يحمله مثل هذا وهو يطعن في خيرة العباد بعد الأنبياء؟

0: يطعن طعن في حملة القرآن، يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في قوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يطعن في قوم بشر الكثير النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة، ومع ذلك يطعن فيهم. وهكذا يقول حسين بدر الدين الحوثي في تلك الملازم، يقول: وقد شك عمر بن الخطاب في دين الله عز وجل يوم الحديبية. عمر يشك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما سلكت فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً آخر. وقال: إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر، عمر الفاروق الذي أيده الله عز وجل في مسائل عديدة. كان يقول قولاً فينزل القرآن بتأييده، ومع ذلك يقول: شك في أمر الله أو في دين الله. ويقول: لا رحمه الله في تلك الملازم وما يسميه بتفسير القرآن، وهو تكسير للقرآن وإفساد له. يقول: انهزم أبو بكر يوم خيبر، وانهزم عمر يوم خيبر، هزمه اليهود، هزمه اليهود، وما نجح إلا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أشجع الصحابة. قال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي: الإمام علي بن أبي طالب من أشجع الصحابة، إن لم يكن أشجعهم، ولكن الرافضة يريدون أن يدنسوه. أبو بكر انهزم من اليهود، أبو بكر الذي وقف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه أهل الردة وقال: والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً لقاتلتهم عليه. ثم يأتي هذا الهالك ويقول أيضاً فيما يسمى بتفسير القرآن، يقول: لماذا يقاتل أصحاب الردة وناس مؤمنون يقولون لا إله إلا الله؟ أخطأ، لماذا يقاتلهم ويتكلم في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ويقول أيضاً في بعض ملازمه لا رحمه الله، يقول: من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فقد أخطأ الطريق. يعني أنا وأنت وسائر المسلمين الذين يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر ضلوا عن الطريق، انحرفوا عن الإسلام، ولم يبق إلا الرافضة على دين الإسلام. من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فقد ضل عن الطريق. ويقول لا رحمه الله أيضا، وهو موجود في ملازمه بنصها وصفحتها، يقول لا رحمه الله: وما يسمى بالسلف الصالح، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة. السلف الصالح: المهاجرون والأنصار، الصحابة الأخيار، التابعون الأبرار، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة، وهم الذين أوصلوا الأمة إلى ما وصلت إليه. فيا سبحان الله، يقدحون في أهل الإسلام ويمدحون أهل الكفر والطغيان. فالخميني لا رحمه الله لما ذكر في بعض كتبه ما صنع ابن العلقمي في أهل الإسلام في بغداد أثنى عليه ودعا له وترحم عليه. وهكذا يباركون كل الأعمال الإجرامية التي تكون في أهل الإسلام. إذن فلهذا يقاتلون، بل ويقدمون على قتال اليهود والنصارى، لأنهم يتحدثون باسم الدين ويتكلمون باسم القرآن. يقول عبد الرحمن المجاهد في كتابه التشيع في صعدة، قال: كان حسين بدر الدين الحوثي، وكنا نسمع هذا كثيرا ونحن في صعدة في دماج، يخرج يوم الغدير، يوم عيد الغدير، فيأتي بكلبة سوداء فيحفر لها حفرة في الأرض فتدفن إلى نصفها، ثم يأمر أتباعه بنتف شعرها وجلدها ويقول: هذه عائشة أقيم عليها الحد. فإنه لم يقم عليها الحد، أخزاه الله ولا رحمه الله. عائشة أم المؤمنين التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عائشة أم المؤمنين التي حفظت للأمة علماً غزيراً، وما من باب من أبواب الدين إلا وتجد أحاديث عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل في سورة النور في أكثر من 10 آيات، والله يدافع عنها ويطعن في المنافقين. ويأتي هذا يعزز مذهب المنافقين ويتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله. وقد أجمع أهل العلم على أن من طعن في عائشة بما برأها الله عز وجل فهو كافر. فالذي يقول بأن الحوثيين ليسوا بكفار، هذا إما أنه مؤيد لهم أو أنه مغفل لا يحسن القراءة في أدلة القرآن والسنة. أجمع أهل العلم على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله عز وجل، ليس فيه خلاف، أجمع أهل العلم. وهكذا يا أمة الإسلام، هكذا حال الرافضة مع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي وهو مسجل بصوته وصورته، يقول: وما كان معاوية إلا سيئة من سيئات عمر، ما كان معاوية إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب. إذن فهؤلاء كيف لا يقاتلون وهم يمجدون أهل الكفر ويطعنون في أهل الإسلام؟ وقال وهو يشكك في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، كتاب الله الذي قال الله عز وجل عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص، تنزيل من حكيم حميد. ماذا قال عنه حسين الحوثي لا رحمه الله؟ قال: حتى القرآن العظيم قد حصلت له هزات. قال: ولولا حفظ الله لكان فيه سورة لمعاوية وسورة لعائشة، ولكن حفظه الله. قال: حتى الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشكلون بعد موته خطورة على القرآن. قبحك الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكلون خطورة على القرآن؟ يا أيها الناس، لا بد أن نستفيق مثل هؤلاء. لو سيطروا على بلداننا كيف سيصنعون بنا وبمساجدنا وبعقيدتنا وبمناهجنا وبأعراضنا وبديننا؟ كيف سيصنعون إذا كان هذا ما زال في ملازم، لم يكتب في كتب فاخرة ولم يطبع بمطابع متطورة، وما زال في تلك الملازم؟ كيف إذا تمكنوا من العباد والبلاد كيف سيصير حالهم؟ إنهم سيحولون هذه البلدة بلدة السنة، بلدة الدين، بلدة العقيدة، كما حولت بلاد إيران. فإن بلاد إيران كانت بلاداً سنية حتى دخل عليهم الصفويون وغيروا عقائد الناس واستخدموا لهم العقائد الفاسدة. وانظر إلى حالهم اليوم، مئات الآلاف بل ملايين من السنة في طهران ليس لهم مسجد، والكنائس ملئت في شوارعها وليس هناك مسجد للسنة. الكنائس والمعابد ملئت بها طهران وليس هناك مسجد لأهل السنة، بل خرج أهل السنة في بعض الأعوام لصلاة العيد فأرسلت عليهم الشرط والجنود فضربوهم بالهراوات وبمسيل الدموع حتى فرقوهم ومنعوهم من صلاة العيد. هكذا يريدون أن تكون بلادنا وهم في شدة الحرب والضرب من الجو والبر والبحر ومن كل مكان، ومع ذلك يؤذون أهل الإسلام. كم من المساجد التي غلقت، كم من الأئمة الذين أدرجوا في السجون، كم من الكتب التي حرقت، كم من الأمور العظيمة التي قد حصلت. البارحة يجمعون بعض الخطباء في مدينة الحسينية قريبا منكم فيمنعونهم ويلزمونهم بالتعهد ألا يتكلم أحد في محاضرة ولا درس ولا شيء بالمكبر إلا خطبة الجمعة، وحجزوا بعض المكاتب في المساجد وأغلقوا عليها ومنعوا القراءة فيها. كيف إذا سيطروا؟ كيف إذا تمددوا؟ إذن فقتالهم ليس من أجل الدنيا. لا يجوز لك يا أيها المسلم أن تكون صاحب هذه النية الفاسدة أن تقاتل من أجل الألف السعودي أو من أجل الغنائم والفيد والنهب، وإنما من أجل هذه العقيدة التي يخشى عليها أن تسلب، ومن أجل أن يدحر هذا الباغي عن بلاد الإيمان والحكمة. فإن بلاد أهل اليمن عرفت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، هذا حال الحوثيين مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف سيكون حالهم معنا إذا كان هذا حالهم مع أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقول عبد الله المحدون، وكان قائدا ميدانيا للحوثيين في بلاد بني معاذ من محافظة صعدة، ونحن نعرف تلك البلاد، قال بعد أن كأنه تركهم قبل فترة من الزمن، قال: إن عبد الملك الحوثي يسعى لإعادة ملك فارس بدعم سخي من إيران. هذا الذي يريدونه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق عليه. يا أيها الناس، ينبغي أن نرجع إلى التاريخ. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان على وجه الأرض مملكتان عظيمتان، المملكة الأولى مملكة فارس، والمملكة الثانية مملكة الروم قيصر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام كسرت المملكتان وأهين أصحابهما، فها هم يحاولون إعادة ذلك الملك، يسعون في كل زمان وفي كل مكان بكل ما يقدرون عليه، وذلك بمباركة اليهود والنصارى. لا تصدق تلك الشعارات. أتدري ما يقول حسين الحوثي عن قولهم: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل؟ قال حسين الحوثي في تلك الملازم لا رحمه الله، قال: ليس معنى هذا أن توجه سلاحك إلى باريس ولا إلى موسكو، وإنما من هنا نبدأ. الموت لأمريكا أي الموت لأهل الإسلام، لأهل اليمن. وإلا كم قتل الحوثيون الرافضة، كم قتلوا من الأمريكيين، وكم قتلوا من اليهود، وبالمقابل كم قتلوا من أهل الإسلام، كم قتلوا من الأطفال، كم قتلوا من النساء، كم قتلوا من الرجال العزل. إذن فلا يصدق شعارهم. ولهذا قال يحيى بدر الدين الحوثي في مقابلة صحفية وهو في أوروبا في حضن دار الكفر، يقول في تلك المقابلة الصحفية: إن أمريكا لم تكن يوما من الأيام عدوة للحوثي، وإن الحوثي لم يكن يوما من الأيام عدوا لأمريكا، ولهذا عباد الله لا نستغرب أن يوقف المقاتلون في المخا أو في منطقة كذا أو يمنعون من التقدم من هنا إلى هناك، لأن وراء الرافضة اليهود والنصارى، وراء الرافضة اليهود والنصارى يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن كبلاد الشام، كبلاد العراق، كبلاد لبنان، كبلاد إيران التي طمست فيها السنة وأهين أهلها وقتل رجالهم وانتهكت أعراضهم. يقول الخميني لا رحمه الله، أو ليس الخميني وإنما قائد الثورة في ذلك الزمن في عام 87 رفسنجاني، يقول إننا نسعى لتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى من أعداء الله. يا سبحان الله، يسعون لتحرير المسجد الحرام، نعم، ولهذا يرسلون الصواريخ إلى مكة. يسعون إلى تحرير المسجد الحرام، نعم، ولهذا يزرعون العبوات الناسفة في المدينة النبوية بجانب المسجد النبوي، ويقتلون الحجيج في عام 1406 وفي عام 1410.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: الفوضى حتى قال حسين الحوثي لا رحمه الله، قال إن الخميني هو الذي فهم الحج فهما صحيحا، ولهذا أرشد الإيرانيين الحجاج إلى أن يرفعوا الشعار في مكة المقدسة ضد أمريكا وإسرائيل. سبحان الله، هكذا فهم الحج؟ أن تسفك دماء الحجاج، أن تثار الفوضى في البلد الآمن في حرم الله عز وجل؟ يباركه حسين الحوثي ويقول هو الذي فهم الحج فهما صحيحا فأرشد الحجاج الإيرانيين لرفع الشعار والبراءة من أمريكا وإسرائيل. لتعلم يا عبد الله أن الرافضة في بلاد اليمن قطعة من الرافضة في بلاد إيران، ومن هناك يستقون ومن هناك يمدون، ولهذا وجب على أهل اليمن أن تتضافر جهودهم وأن يتعاونوا على قطع دابر الرافضة وإخراجهم من هذه البلد. كان شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 سنة بل نحو 25 سنة، ويؤلف كتابا بعنوان وهو مطبوع في المكتبات، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، ينصح فيها ولاة الأمور في ذلك الزمن أن يطردوا هذه الشلة الخبيثة وهذا السرطان في جسد الأمة، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. ولكن لم يستفد من هذه النصيحة، لم يستفد من هذه النصيحة، بل ترك أهل السنة وهم يحاصرون في بلدة دماج والعالم كله ينظر إليهم ويتفرج إليهم، ولم يمد لهم يد العون إلا أنهم أعينوا على الخروج والتهجير. ولو وقف الناس مع أهل السنة في ذلك الزمن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما وصل الرافضة إلى سواحل البحر العربي، ولما وصلوا إلى باب المندب والمخاء، ولما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن هذه دروس وعبر لمن كان له قلب ويتفكر. يا أيها الناس، الرافضة يريدون تبديل عقيدتنا، يريدون إبعادنا عن مبادئنا العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أيام قبضوا على مجموعة من إخواننا في مدينة الخوخة قبل فترة من الزمن، والجيش والمقاومة ما زالوا في باب المندب، فكان أول سؤال لهم في التحقيق: ماذا تقول في الصحابة؟ ماذا تقول في صحيح الإمام البخاري؟ ماذا تقول في البخاري؟ يطعنون في أصول ديننا وعقيدتنا، فإن قال الصحابة رضي الله عنهم أدرجوه في السجن وعذبوه، وإن سب الصحابة الكرام قالوا نعم أنت كحال الشيطان. وأما صحيح البخاري فهو عدوهم، لأنه مليء بالأحاديث التي تنقض عقائدهم الفاسدة والتي تهد عروشهم الكاسدة. إذن فلأجل هذا نقاتل الرافضة، ومن دخل في صفهم سواء كان من العفافشة أو غيرهم، من دخل تحت راية الرافضة فإنه يقاتل، والمؤمن يقاتلهم وهو مطمئن، وهو مطمئن لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك. فأنت تقاتل عن عقيدتك، وتقاتل عن دمك، وتقاتل عن عرضك، وتقاتل عن أرضك، وتقاتل عن أخلاقك، وتقاتل عن قيمك، وتقاتل عن هذا الخير الذي عرفته عن آبائك وأجدادك وأهل الخير في أوساط بلدتك، تقاتل عن هذا الخير. يا أيها الناس، إذا تركنا هذا وتخاذلنا فإننا سننال العقوبة العاجلة قبل الآجلة، سننال العقوبة. لو سمعت أخبار أهل العراق وأخبار أهل سوريا لرأيت وسمعت ما يندى له الجبين وتتفطر له القلوب لما سيطر الرافضة، ودول الكفر تنظر إليهم وكأنها تقول زيدوهم عذابا. لما أطلق بشار النصيري الرافضي الزنديق تلك الصواريخ الكيماوية التي أهلكت الأطفال وأهلكت أولئك الأبرياء، ماذا قال كبار المسؤولين في دولة أمريكا؟ قال بعضهم في وزارة الدفاع الأمريكية: لو كرر بشار هذه الضربة سيلقى عقوبة عظيمة. يا سبحان الله، يعني كأنه ما صنع شيئا، وكأنهم يقولون له زد مرة أخرى ثم نجتمع ونجتمع ونجتمع ونحقق حتى ينسى أهل الإسلام. ولو قتل كلب أو قرد أو خنزير من اليهود والنصارى في أي بلدة من بلدانهم لأطلقوا الصواريخ، ورأيت أسراب الطائرات بدون اجتماعات ولا تحقيق ولا تشييب ولا نداءات، لتعلم أن أهل الكفر يتظافرون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا يجوز لأهل الإسلام أن يطمعوا أن يتعاون معهم النصارى أو أن يتعاون معهم اليهود، فإن اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة يرضعون من ثدي واحد وعلى منهج واحد، بل كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية بأن الرافضة أكفر من اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن فهم إخوانهم يرضعون من ثدي واحد. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. واقرأ التاريخ تجد ذلك واضحا جليا في تعاون الرافضة مع اليهود والنصارى، فهم الذين أسقطوا بلاد العراق وباركوا ذلك، وتعاونوا مع أمريكا، وهم الذين أسقطوا بلاد أفغانستان، وهم الذين يسعون إلى سحق السنة في بلاد الشام، وهم الذين يسعون إلى إسقاط بلاد اليمن، وهكذا. ولكن كما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كل مؤامراتهم تبور، كل مخططاتهم تفشل، كل كيدهم يرجع عليهم، وإنما نبكي على أنفسنا يوم أن فرطنا في نصرة دين الله، ويوم أن تخاذلنا عن القيام بما أوجب الله عز وجل علينا، وإلا فإن الله ناصر دينه ومؤيد عباده ومتم كلمته. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا قلبت صفحات الحوثيين السوداء لما كفى مجلس ولا مجالس لبيان فضائحهم وجرائمهم، قوم لا يتحاشون من منكر فعلوه، فالمتعة عندهم عبادة، الزنا باسم المتعة عندهم عبادة، وتنزل عليها الفتاوى وتحث النساء على تسليم أنفسهن للمجاهدين زعموا. وقد وجد إخواننا في أكثر من جبهة بعض النساء في مواقعهم. وأما الفواحش الأخرى من اللواط وغيرها فلا تستغرب، فقد وجدنا بنفسي رأيت ذلك في بعض الجبهات، يقبض على بعض الأطفال الذي ربما لا يصل أحدهم إلى سن الخامسة 15 من ضمن الأسرى، فيحقق معه لماذا جئت وما الذي تصنعه معهم، وفي آخر المطاف يقول جاءوا بي للعبث ليلعب به سيدهم أو قائدهم، يبقى لهذه المهمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما السحر والشعوذة والدجل والكذب فحدث ولا حرج، فكم من مقاتل يحمل في طيات بدنه الخيوط والأوراق والحروز والتمائم، فربما يدفعونه أمام الدبابة بزعمهم أن هذا يصرفه عن مدافعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوم فسدت عقائدهم وخربت أخلاقهم وفسدت فطرهم، فكيف نرضى بأن يكونوا في بلداننا وكيف نسكت عن قتالهم؟ فمن أجل هذا يقاتلون ومن أجل هذا يجاهدون، وهنيئاً لمن قاتلهم، وهنيئاً لمن جرح في قتالهم، وهنيئاً لمن قتل في قتالهم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن لم يكن هذا هو السبيل الصحيح لجهاد أعداء الله عز وجل فلا نعلم على وجه الأرض جهاداً صحيحاً، فقد عاثوا في الأرض الفساد وزادوا في العناد وكفروا برب العباد سبحانه وتعالى، فكان جهادهم من الواجبات العظام. يا أيها الناس، إنه يجب علينا أن تتوحد صفوفنا، لا يكن كل مسلم في شعب وكل مسلم في وادي، تترابط صفوفنا وتتوحد لقلع هذه النبتة الخبيثة والجرثومة السيئة من بلاد الإيمان والحكمة. يجب علينا عباد الله أن نقبل على طاعة الله عز وجل حتى ينصرنا الله، لا يكن همنا المال، لا يكن همنا الدنيا، فإن من كان همه المال فشل وانهزم وتعثرت قدماه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يكون هدفنا نصرة الدين والعقيدة، يكون هدفنا الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، لو قال لك قائل أمك الذي ولدتك زانية، كيف يكون جوابك وكيف يكون دفاعك؟ فكيف وهذا الكلام يقال لأم المؤمنين، يقال لأم المؤمنين أجمعين بأنها زانية؟ فكيف نسكت عما عن من هذا حاله؟ كيف نسكت عن من هذا حاله؟ بل أعجب من هذا، بعض رافضة إيران يقول كما في كتبهم، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار. لماذا؟ قال لأنه جاء مع عائشة، وعائشة من أهل النار. انظروا إلى هذا السفه، وإلى هذا الفجور، وإلى هذه الزندقة. إذا كان يطعن في زوجته وفي رفقته وفي صحابته فهو طعن فيه، وطعن في دينه، وطعن في رمبه. ولهذا قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أتدري في من نزلت هذه الآية؟ إنها نزلت في بعض المنافقين الذين قالوا في الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وأكذب ألسنا. قالوها في الصحابة، فنزلت هذه الآية، وبين الله أن هذا الكلام طعن في الله وفي آياته وفي رسوله. فكيف بمن يقول أبو بكر وعمر ارتدى عن الإسلام؟ كيف بمن يقول عائشة ارتكبت الفاحشة؟ كيف بمن يقول معاوية سيئة من سيئات عمر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن فلأجل هذا وغير هذا يجب قتال الرافضة الحوثيين، ليس من أجل الدنيا، ولا من أجل السياسة، ولا من أجل المصالح، وإنما من أجل ما سمعتم وغيره كثير، وإنما هذه قطرة من مطرة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الداخل والخارج، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الداخل والخارج، إنك قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاء وقت الأذان وبقي وقت بعد الأذان أو بعد الصلاة يتكلم أخونا أبو خليل السوداني، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فها نحن في خواتيم العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، فهنيئا لمن اغتنم الأيام التي مضت، هنيئا له يوم أن اغتنمها في طاعة الله عز وجل، محافظا فيها على ما رغبه فيه ربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر كما تسمعون وسمعتم شهر خصه الله عز وجل وميزه بكثير من العبادات وكثير من الطاعات والقربات، فكما أنه شهر عبادة، إلا أن من هذه العبادات التي قامت في هذا الشهر الكريم وقام بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام لهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. فكما أنه شهر صيام وقيام وعبادة وذكر وقراءة للقرآن، فهو شهر أقيم فيه علم الجهاد ونصبت فيه رايات الإسلام. فمن المواقع والمشاهد العظيمة التي وقعت في مثل هذا الشهر الكريم، بل وفي مثل هذا اليوم العظيم بتاريخه ووقته، لهي معركة بدر الكبرى، المعركة الفاصلة والحاسمة بين الإسلام والكفر وبين التوحيد والشرك. إن هذه المعركة كانت في شهر رمضان، في يوم الجمعة، فيه في اليوم السابع عشر، أي في مثل هذا اليوم تماما. وإما وقع فيه أيضا من المعارك والغزوات، ففتح مكة كان في شهر رمضان، ووقعة عين جالوت وغيرها من الغزوات والمعارك التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن غيرهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم عن شيء وعن مقتطفات من هذه الوقعة العظيمة التي أعز الله عز وجل بها الإسلام ورفع بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد تحدث عنها القرآن العظيم في عدة مواطن في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، فقال سبحانه: وإذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك الملائكة تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الآيات. أيها المسلمون عباد الله، هذه المعركة وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن قاصدا للقتال ولا الاصطدام مع المشركين، ولكنه أمر قد قدره الله عز وجل وقضاه. عير خرجت من قريش من مكة للمجيء بالأموال من أرض الشام بقيادة أبي سفيان صخر بن حرب. خرج أبو سفيان ومعه 1000 بعير عليها 40 حارسا. فانفلتت في ذهابها، فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مجيئها أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما لترقب أخبار القافلة بمجيئها. فانطلق جهة الشمال حتى نزل بمكان يقال له الروحة، ينتظران الخبر ويترقبان مقدم القافلة. فلما قدمت وأوشكت من الوصول إلى ذلك المكان انطلقا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبر مجيء القافلة. فقام عليه الصلاة والسلام وحث الناس في الخروج واستنفرهم للقائها ليلقي ضربة قاصمة تهز اقتصاد المشركين في مكة. خرج عليه الصلاة والسلام ولم يعزم على أحد بالخروج، بل جعل الأمر يرجع إلى رغبة من أراد الخروج ولم يلزم أحدا بذلك. ولذلك تخلف الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا قبل ذلك من البعوث والسرايا التي لم يحصل فيها قتال ولا نزال، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال للناس: هذه عير قريش فيها أموالهم، 1000 بعير موقرة بالأموال، موقرة بالأموال الطائلة العظيمة لزعماء ورؤساء قريش بما يقدر 50,000 دينار ذهبي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أي تأخذوها بغير قتال. فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأهبوا ولم يتهيأوا تهيئة القتال، إنما أخذ الواحد منهم ما يحتاجه من السلاح اليسير، ومعهم فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عم الكندي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، ومعهم 70 بعيرا. فكان عليه الصلاة والسلام والصحابة معه يتعاقبون على هذه الإبل. يركب الاثنان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد ويتناوبون. فكان عليه الصلاة والسلام وعلي ومرتد بن أبي مرتد الغنوي يتعاقبون على بعير واحد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وسلك طريق مكة، وبينما هو ببعض الطريق عكس الطريق سياسة منه وخدعة للعدو حتى لا يعلم بمجيئه من خلال ما كان يرسله أبو سفيان من الجواسيس والعيون الذين يمسحون له الطريق والذين ينقلون له أخبار النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، إلا أن أبا سفيان ما زال حريا وما زال حذرا، لأن طريقه الذي سلكه طريق محفوف بالمخاطر لما مضى وسبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما كانوا يباشرونه ويقومون به بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجاه قوافل المشركين التي تمر في هذا الطريق. تحسس الأخبار فتيقن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استنفر أصحابه وأخرجهم للقاء القافلة وأخذ ما فيها من الأموال وحثهم ورغبهم في ذلك ليضرب المشركين في قعر دورهم وليفتك بقلوبهم إذا حظي بهذه الغنيمة العظيمة. أبو سفيان يرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري يستأجره ويرسله إلى مكة ليصيح في الناس أن يلحقوا ويدركوا أموالهم، فذهب ضمضم الغفاري حتى نزل بطن الوادي ثم وقف على بعيره بعد أن جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه. هكذا دعاة النذارة قديما يصنعون هذه الأمور تعظيما لما يطلبونه ويدعونه ويدعون إليه، ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه ليأخذوها، وما أرى أن تدركوها، فالغوث الغوث. هذا الصوت، هذا الصوت أزعج قريشا وأقض مضاجعها. كيف والأموال التي تحمل في تلك القافلة، أموال زعمائهم ورؤسائهم وشرفائهم، لا شك أنها ثمينة. فخرجوا جميعا، شدهم على الخروج وحرضهم وحثهم على ذلك، فلم يتخلف منهم أحد من ساداتهم خوفا على أموالهم إلا أو سوى أبي لهب، فقد تخلف وأرسل رجلا ينوبه ويقوم مقامه لدين كان له عليه، ومن تخلف منهم أرسل من ينوبه ويقوم مكانه في الخروج والرحيل مع الجيش. فانطلقوا وهم يحملون الكبر والخيلاء والتجبر والغطرسة، كما قال الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خرج الجيش المكي، جيش الكفر والشرك والكبر والعناد، بقيادة أبي جهل، بقيادة أبي جهل لعنه الله، خرج يقودهم ومعه 1300 رجل، معهم 60 فرسا، معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة وإبل كثيرة، فكانوا ينحرون في يومهم 9 إلى 10 من هذه الإبل، يدل على كثرتهم وما كانوا يحملونه من الغيظ والحنق والحقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. خرج أبو جهل بهذا العدد الهائل بالنسبة إلى من كان مع النبي عليه الصلاة
3: الصلاة والسلام فقد كانوا 312 رجلا. أبو سفيان ما زال يتحرى الأخبار ويتحسس ويتلمس، فكل من وجده في الطريق سأله عن خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عثر على بعض العلامات في طريقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم في مقربة منه، عكس الطريق مباشرة لتنجو القافلة، وفعلا نجت، إلا أنه أرسل رسالة قال فيها، بعثها إلى الجيش الذي خرج من مكة وقال لهم فيها: إنما خرجتم لإحراز أموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. فاختلف الناس ما بين قائل بالرجوع وما بين قائل بالمكوث. فلما رآهم أميرهم المخدوع المخدوع أبو جهل الذي كان يحمل الكبر والغطرسة، فخذله هذا الخلق لأن الكبر مصيره الخذيلة ومصيره الانتكاسة ومصيره الإهانة والذل، قام فيهم فقال: والله لن نرجع حتى نرد ماء بدر، سنبقى 3 أيام ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني لنا القينات وتضرب المعازف، وحتى يسمع العرب بجمعنا ومسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما آل إليه خبر الجيش وأنهم سيبقون في ذلك المكان وأنهم يتوعدون ويظهرون مثل هذه الأمور احتقارا واستهانة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وبالعرب. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصحابة الذين معه فاستشارهم، فتكلم أبو بكر فقال وأحسن، ثم تكلم عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو الكندي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله امضي حيث أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك حتى تبلغه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خيرا ودعا له به، وما زال يقول عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس، لأن منهم من طلب الرجوع بعد أن نجت القافلة كأنه يريد الأنصار. ففطن لهم سعد بن معاذ، وقد كان رضي الله عنه أميرا على كتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين، أميرها علي بن أبي طالب، وعلى الميمنة ميمنة الجيش الزبير بن العوام، وعلى ميسرتهم المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، واللواء العام مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيادة المعركة العامة تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون قائدا أعلى صلى الله عليه وسلم للمعركة. ثم بعدها فطن سعد لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: أما إنا قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأخوة ومواثيقنا بالسمع والطاعة، هكذا يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: فامض حيث أمرك حيث أردت،

صلى الله عليه وسلم للنزول بماء بدر والقوم يفدون ويتحركون أيهم يصل إلى الماء قبل أن يصل إليه الآخر حتى تراءى الجمعان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما تراءى الجمعان دعا ربه سبحانه وتعالى واستغاث بربه سبحانه وتعالى فقال: يا رب، إن قريشا جاءت بخيلائها وكبريائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم، اللهم أحنهم الليلة. ثم قام أبو جهل يدعو ويقول: اللهم إنه أقطعنا رحما وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغدا، اللهم أينا أحب وأرضى عندك فانصره اليوم. وفيها نزلت قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت الآية. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلما اصطاف الصفان وكل يرى عدوه أمامه برز ثلاثة من صناديد قريش ومن كبارهم وزعمائهم من أسرة واحدة: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم طلبوا المبارزة فبرز إليهم فتيان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إنهم أجدادكم يا أيها اليمنيون، إنهم أجدادكم الذين ورثوا لكم هذا التاريخ في دك عروش الكفر وفي نصرة هذا الدين. لتعلم أيها اليمني أن هناك من أبناء جلدتنا من ينخر ويطعن في أمثال هؤلاء الرجال الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله وقدموا مهجهم وتركوا أوطانهم وقدموا أبناءهم وقدموا أموالهم وفتحوا بلدانهم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبرز إليهم عوف ومعاذ ابن الحارث ابن عفراء وعبد الله ابن رواحة، فقال لهم المشركون: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. قالوا: كرام أكفاء، نريد من أبناء عمومتنا، ليس لنا بكم حاجة. ثم صاح صائحهم وقال: يا محمد، أخرج إلينا من بني عمومتنا من أكفائنا. انظروا الكبر أيها الناس، هذا مصير المتكبرين. فلتحذر الجيوش العربية ولتحذر جيوش المسلمين من هذه الأفعال، ففيها عبرة واعظة. ما قاله أبو جهل بغطرسته وكبريائه وما يفعله هؤلاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث بن عمه، وقم يا حمزة عمه عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وقم يا علي، كلهم من بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقابلون أولئك وأولئك من بيت واحد. فأما عبيدة فتبارز مع عتبة، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما سريعا، وأما عبيدة فاختلف معه

الموت، فبقي 4 أو 5 أيام ثم مات بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المشركون ينظرون وإذا بهؤلاء الصناديد العظام من صناديدهم قد سقطوا قتلى على الأرض يجرون ذيول الإهانة والعار. هذا الأمر أغاظهم وزاد في حنقهم وغضبهم، ثم احتدم القتال والتحم الصفان، فبرزت مواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسولنا يناشد ربه ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. يناشد ربه بإلحاح لتعلم أن الدعاء أمره عظيم في جلب النصر وفي جلب العزة وفي جلب القوة وفي جلب الرفعة، إنه صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، أكثرت مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فيوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ويوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا. فقام عليه الصلاة والسلام يحث الناس ويحرضهم على القتال والجلاد، فحمي وطيس المعركة وبلغت الذروة في الشجاعة والبطولة وإظهارها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يقاتلهم اليوم منكم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة. ثم يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن حمام: بخن يا رسول الله. فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن؟ قال: والله يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها؟ فألقى تمرات كنا في قرنه وقال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم جاءه عوف بن الحارث فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدو حاسرا ليس عليه درع يمنعه من الضربات، فخلع درعه ثم ألقاه ثم انطلق حاسرا وهو ما زال شابا فتيا، فقاتل حتى خر قتيلا شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن بن عوف: وبينما أنا في الصف وإذا بشابين فتيين، أرى أني في غير مأمن في مكانهما عن يمينه وشماله لأنهما صغيرين، فخشي أن يؤتى من ذلك المكان لصغر هذين اللذين بجانبهم. فقال أحدهما: يا عم، أين أبا جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فغمزني الآخر سرا عن أخيه وقال: يا عم، أين أبا جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم أبناء الأنصار، إنهم حماة الدين، إنهم أنصار دين الله الذين ربوا أبناءهم وترعرع أبناءهم وتشبعت قلوبهم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الرحمن رضي الله
تعالى عنه. فلما ابتدأت المعركة وإذا بأبي جهل ظاهر في أوساط الناس، قلت ذاك صاحبكما؟ قال فانقضى عليه كالصقرين، فابتدراه ضربا بالسيوف غيرة على رسول الله. أين من يغار على عرض رسول الله اليوم؟ إن الطعن في عرضه سب له صلى الله عليه وسلم. ها هم الحوثة وها هم النصيريين في سوريا على مرى ومسمع يقدحون ويطعنون في أصحاب رسول الله وفي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وعلى أصحاب رسول الله جميعا. قال حتى خر صريعا على الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل منهم يقول أنا قتلته يا رسول الله. فقال هل مسحتا سيفيكما؟ قال لا يا رسول الله. فنظر فقال كلاكما قتله. قال عوف بن الحارث رضي الله عنه، وبينما أنا في المعركة وإذا بالقوم قد التفوا حول أبي جهل وقالوا أبو الحكم لن يخلص إليه اليوم، فكانوا عليه كالحرجة أي كالشجرة الملتفة لكثرة الرماح والسيوف التي تحميه من جوانبهن. قال فلما سمعت هذا الكلام جعلته قصدي، جعله قصده، أراد رضي الله عنه أن يخيب آمالهم، أراد أن يحينهم، أراد أن يخزيهم لتزعى في إخزاء سبابة أصحاب رسول الله بنشر ما يقولونه وتعليم الناس ما يبثونه في أوساط عباد الله. قال رضي الله تعالى عنه فوقفت إليه وجعلته قصدي حتى تمكنت منه، فضربته ضربة برجله بقدمه بنصف ساقه أطارت قدمه حتى شبهتها كالنواة يوم أن تضرب بالمطبخة. إنها ضربة رجل قد امتلي إيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأدركني عكرمة ابنه فضربني على عاتقي حتى خلع يدي وبقيت معلقة بجلد بشيء من الجلد. قال فمكثت طوال يومي وأنا أقاتل أسحب يدي خلف ظهري حتى تعالى النهار فأجهضني القتال، فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت حتى قطعتها وألقيتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا أنه بعد ذلك عاش إلى عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سقط أبو جهل الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فذهبوا يبحثون له في أوساط القتلى، فوجده عبد الله بن مسعود فوضع رجله على عنقه، فقال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان عبد الله يرعى الغنم لأهل مكة وكان مستضعفا رضي الله عنه فيها. ثم قال له عبد الله لقد أخزاك الله يا عدو الله. قال وكيف أخزاني؟ أي رجل قتلتموه؟ أين أنا إلا رجل من قومي؟ أعمد إلى رجل قتلتموه؟ أي رجل من الناس قتل؟ ثم حز رأسه بعد كلام دار بينهما، ثم سحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال هذا فرعون هذه الأمة. انتهت المعركة بعد قتال طويل ومرير تجلت فيه بطولات وشجاعات وظهر فيه نصر الله وتأييد الله لرسوله والمؤمنين. وانتهت المعركة بمقتل 14 من المسلمين
وسبعون من المشركين قتلى وسبعون أسرى. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فتفرق المشركون وفروا ورجعوا يحملون ديول الحزيمة والخذيلة والعار إلى يوم القيامة. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه وقعة سطرها التاريخ مبخرة لأهل الإسلام ولأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأما من أبغض أصحاب رسول الله أو قدح أو طعن فيهم فليس له من هذا شيء ولا كرامة. نعم أيها الناس، فلنعتز بهذا المجد ولنفخر به، إنه مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجد المهاجرين وأجدادنا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوم أن نذكر مثل هذه المواقف إنه يعطي الواحد منا الثقة بالله عز وجل وقوة الرجوع إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلا تغتر يا عبد الله بما يقوم به النصيريون على أرض سوريا أو في غيرها من بلاد الإسلام، إن هذا كله مضمحل وزائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها الناس، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فنصره ربه، لا نبخل على ديننا ولا على أمتنا ولا على مشاعرنا ولا على إخواننا، أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم في مثل هذه الأيام المباركة. كذلك أنت قادم على العشر الأخيرة من رمضان، إياك يا عبد الله أن تهمل فيها. فكثير من الناس يشغل أو يشغل نفسه بأمور كثيرة بإقباله على العيد فتفوته العشر المباركة التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيها ليلة القدر خير من ألف شهر، يدعو المسلم فيها ويتحرى أوقاتها مع القائمين في بيوت الله ومع المعتكفين في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الأفغان وفي كل بلاد ترفع فيها راية لا إله إلا الله. اللهم كن لهم يا قوي يا متين، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخوان المسلمين في كل مكان، اجمع شمل المسلمين، وحد صفهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

0: سيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تحرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماحة من سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود، تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبره لمن بايس تباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
1: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: اتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض
0: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلاً من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البتران. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا زال قويا جلدا، لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام، فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال، فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام. الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فإذا بواب البخاري: من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن

أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: الصيام يضعفه. قال أنس كان أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام كما جاء في رواية لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات كان قلما يصوم، فالمراد نفي كثرة الصيام وأنه إنسان صام قليلا نادرا لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ وقوله والمراد بقوله يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا، فقال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني، فقال له بنو نحن نغزو عنك، فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات، فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير، بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه، وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له أي في صيام التطوع فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه كما سبق؟ أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر،
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: إلا للحاج إذا لم يجد الهدي كما في حديث عائشة بن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها، مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخن يقول بعض المرابطين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو، كمن يكون في النقاط؟ هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو وليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار، لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال، وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر، فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو، وإذا صام ضعف، أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف، وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف، فهذا له وجه إذا أفطر، وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو. إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم، ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

0: اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج ما نزل بإخواننا المسلمين من كل كرب وشدة في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وتمالأ معهم وناصرهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم أحرقهم بنارهم. اللهم دمر عليهم ديارهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم حتى يقتلوا أنفسهم بأيديهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

بك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة

بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم

الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم

0: اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض.

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أن

توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم

أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آية

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، نشكر لشيخينا الفاضلين أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالي حفظه الله على حسن ترحابه وأظنه بإخوانه، وعلى الجهود التي يقوم بها في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم نشكر لشيخنا أبي عبد الرحمن محمد الزبيري حفظه الله على موعظته وعلى كلامه الذي تكلم به. وإن كان لابد من كلمة تلقى في هذا المقام والمقام ليس لنا، فهي عن قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ففي هذه الآية الكريمة يخبر ربنا تبارك وتعالى عن عداء اليهود لأهل الإسلام عامة ولأهل السنة خاصة، وأن هذا العداء منبعث عن حقد وكراهية. كيف لا وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم يسعون بشتى وسائلهم وبكل ما أوتوه من قوة إلى إثارة الحرب وإلى شن الفتن وإيقادها على أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب ولكن الله مع أهل الإسلام، ولكن الله مؤيد لهذا الإسلام ولهذا الدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هذا العداء مستمر من اليهود للمسلمين إلى قيام الساعة، لا يملون ولا يكدحون حتى يحققوا مقاصدهم السيئة وغاياتهم الدنيئة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا عجب ولا ضير من هذا الصنيع، فإنهم قد تجرأوا على الله عز وجل. تجرأت اليهود على رب العالمين، فكيف بعباده الصالحين؟ فزعموا وخاب زعمهم أن الله اتخذ ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهكذا زعموا. وخاب زعمهم أن الله فقير وهم أغنياء، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مع أن الله يقول: والله الغني وأنتم الفقراء. زعموا وقبحه الله من زعم أن يد الله مغلولة عاجزة عن الإنفاق. قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيها الناس عباد الله، اليهود تجرأوا على أنبياء الله عز وجل فقتلوا بعضا وكذبوا آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ويقول سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وبنو إسرائيل هم اليهود، ولذلك من الخطأ أن يقال لدولة يهود دولة إسرائيل، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو يعقوب كما قال سبحانه: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إلى آخر الآيات. اليهود تجرأوا على ملائكة الله تبارك وتعالى، وخصوصا جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي المسند من حديث عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله، أن اليهود أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا عنها عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. فقال لهم: هاتوا. فقالوا: أخبرنا عن علامة النبي. فقال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: فأخبرنا عن المرأة، كيف تؤنث وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماءها ماء الرجل آنثت. قالوا: صدقت. فأخبرنا ماذا حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النسا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنها ألبان الإبل، فحرم لحومها. قالوا: فأخبرنا عن هذا الرعد. فقال: هو ملك من ملائكة الله بيده السحاب، أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه إلى حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة، فإن أنبأتنا عنها بايعناك. فليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر: فمن صاحبك؟ فقال: جبريل. فقال: جبريل. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو كان ميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى آخر الآيات. أيها الناس عباد الله، فإذا كانت الملة اليهودية قد تجرأت على الله وتجرأت على أنبيائه وتجرأت على ملائكته، فلا غر ولا عجب من أن تتكالب مع أختها وشقيقتها ملة الرفض على أهل الإسلام وعلى محاربتهم وعلى عدائهم. فإن معتقد الرافضة ومعتقد اليهود متشابه في كثير من الأوصاف، وكأنهما خرجا من مشكاة واحدة، وقد اتفقوا معهم في كثير من الصفات في معتقدهم ومنهجهم الفاسد. فمما اتفقوا عليه تحريف القرآن، فالله عز وجل قد ذكر عن اليهود أنهم يحرفون القرآن، فوصفهم الله عز وجل بأنهم محرفة. قال الله تبارك وتعالى عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومما حرفوه في كتاب الله أن الله قال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوا ذلك بقولهم حنطة في شعيرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوها، فدخلوا الباب وهم يزحفون على أستاههم، فقالوا: حبة في شعرة، وفي رواية: حبة في شعيرة. وهكذا إخوانهم الرافضة وهم نظراؤهم في هذا الباب، فإنهم قد حرفوا كثيرا من الآيات وأبدلوا معانيها التي أراد الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام كما لا يخفى عليكم في كتابه منهاج السنة النبوية جملة من التحريفات التي أوردتها الرافضة في كتبهم. كذلك مما اتفق عليه الرافضة مع اليهود رد الآيات المحكمات الذي لا تتوافق ولا وتتعارض مع مذهبهم ومع منهجهم الفاسد. فإن الله عز وجل قد أخبر بذلك، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء يهود فقال لهم: هكذا ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نحملهما ونحمم وجوههما ويطاف بهما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل هاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها، فقرؤوها. فلما وصلوا إلى آية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ الكتاب عليها، فقال له عبد الله بن سلام: يا هذا ارفع يدك، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما عليه الصلاة والسلام فرجما. وقد جاء بنحو هذا الحديث في صحيح مسلم عن البراء بن عازب بزيادات في آخره. وكذلك الرافضة يا أيها الناس، الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يردون الآيات التي تتعارض مع مذهبهم ومع رأيهم الفاسد. فمن ذلك أنهم يطمسون سنة النور ويمحونها من مصائحهم وذلك لأن فيها تبرئة لعائشة عليها رضوان الله، وفيها تطهير لعرضها الذي اتهموه بها عليهم من الله ما يستحقون. وأوجه الشبه بين الرافضة واليهود كثيرة جدا، لا يتسع مقام واحد لذكرها. فهم ذنب لليهود، الرافضة ذنب لليهود، يتحذلقون بواسطتهم ويركبون على ظهورهم لبث الأفكار اليهودية ولنشرها في أوساط المسلمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة، الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة. فالله أسأل أن يكفينا شر اليهود والرافضة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، أن يذل الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحمد لله القائل: بأي ذنب قتلت؟ والقائل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

جهنم ولهم عذاب الحريق. وصلى الله على نبينا محمد. من أوذي في سبيل الله كثيرا حتى إنه أخرج من بلدي وهي أحب البقاع إليه مكة، وحوصر ووضع على رأسي سان جزور، وجرح في بعض القذوات حتى كسرت رباعيته، وعلى أهلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يا الله نشكو ما يصنع أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمشركين وعملائهم المنافقين الحوثيين الروافض المعتدين بالمحاولة إطفاء النور المبين وهدم بيوت رب العالمين وقتل حماد هذا الدين

الصالحين الزاهدين وإسقاط بلدان المسلمين وزعزعة أمن المواطنين وغير ذلك من أعمال هؤلاء المجرمين. أيها المؤمنون عباد الله، إنما يقوم به الحوثيون الروافض في أرض السنة والإيمان وفي قلعة العلم والهدى دار الحديث السلفي ذي دماج أمر يندالو جبين ونقشعر منه جلود العالمين من ذلك القصف الشديد على المساجد العامرة بذكر الله تعالى من صلاة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل أو قراءة القرآن، والعامرة بالعلم النافع من دروس وتدريس وتفقيه في جميع فنون الشريعة الإسلامية. والله يقول في كتابه الكريم: في بيوت رضي الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالقدوب والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل هذا الفعل منهم يعتبر نصرة للإسلام أم هدما له ولشعائره؟ ومن ذلك أيضا تقطيع المصاعب ورمزيقها وتحريقها، ومن ذلك هذا القصف العدواني الغاشم على بيت الله عز وجل بجميع أنواع الأسلحة وهم متعمدين ذلك. ومعلوم عند كثير من الناس ما عمل الحوثيون الزنادقة بالقرآن الكريم في عاهم وفي صعده من الدوس عليه ورمزيقه وإهانته، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد في آيات الله. والله تعالى يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فقال تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإن ذلك أيضا محاولة تعطيل الناس عن كثير من العبادات والشعائر الدينية. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين. وقال تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ومن ذلك أيضا قتل بعض المشايخ والدعاة إلى الله وحفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واذر. ومعلوم أن دين الله تناقله العلماء حتى وصلوا إلينا بداية من الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا تجد عداوتهم لجل الصحابة شديدة جدا، فهم يسبونهم ويلعنونهم ويتهمون أم المؤمنين بما برأ الله به في سورة النور والحوثيون الروافض يريدون القضاء على الدين بغل حماته وأنصاره. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وغداله كفر. ومن ذلك أيضا قصف البيوت ورهدمها وقصف خزانات المياه مع الحصار والتضييق على الناس في معاشهم ودينهم ودنياهم شيوخا وأطفالا ونساء وشبانا، وهذا كله تعذيب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وإذا كان لا يجوز أن نعذب هرة أو نوذية وأن ذلك من أسباب دخول النار، ف
فكيف بتعذيب العلماء والمشايخ والدعاء إلى الله والمساكين والضعفاء والأطفال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في إرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عباد الله، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم؟ وهو أيضا من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقيل ذلك من العظائم والجرائم التي يرتكبها الحوثيون العملاء عاملهم الله ما يستحقون. هذا يبين للناس جميعا أن هؤلاء المجرمون المنافقين أعداء دين الله وأعداء أولياءه. شعارهم: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. وهو عبارة عن جدار يهدمون به الإسلام، وهم مشركون بالله تعالى ويدعون غيره ويوالون اليهود والنصارى وينتفعون من قبلهم ويقتلون المسلمين ويهدمون بيوت الله عز وجل ويمزقون كتاب الله عز وجل. أيها المسلمون، أجب عليكم جميعا أن تقوموا يدا واحدة في ضد هذا العدوان القاشم، بداية من ولاد أمور المسلمين، فإنه مسؤول عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستطيع الله رعيته يموت يوم يموت وهو قاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، أشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، انصر إذا كان مظلوما، أرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره. هذا إذا كان المسلمين، كيف هو هؤلاء الكفار الزنادقة الحوثيون؟ نقول هذا بيانا للناس ما يصنعه هؤلاء المنافقين الحوثيين بالإسلام وأهله، وتحريضا لهم على صد عدوانهم. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وإلا فنحن متوكلون على الله. قال الله تعالى: أمن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وصابرون لقول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. على الله توكلنا وبه اعتصمنا وإليه أنبنا وإليه المصير، هو حسبنا وناصرنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. وهذه قصيدة بعنوان يا عين دماج، يقول فيها: يا عين دماج ما أبكاك أبكانا، حتى قصائدنا تبكيك أوزانا، دواجهين

0: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استعذت به في علم الغيب عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم يا من يعلم الجار ويا من يخفى ويا من لا تخفى عليه خافية يا سميع يا عليم إنك عليم بأحوالنا أسألك الفرج وكشف الضيق. اللهم يا قوي يا قهار يا غالب يا عزيز يا جبار أهلك الرافضة ودمرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم هتوا المساجد وغطوا المصائب وآذوك وآذوا أولياك. اللهم لا تحقق لهم قاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا في مواقعهم ومتارسهم وفي جميع الجبهات وأنت خير الناصرين. اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهاجم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم وهزم أعوانهم ومن رضي عن أفعالهم. اللهم اقتلهم بدلا واحزهم عتدا ولا تبقي منهم أحدا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا هناك أمنية خاصة للشهيد الذي يقتل في سبيل الله يتمناها. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على وجه الأرض. أي ليس أحد ممن يموت ويدخل الجنة يريد الرجوع إلى الدنيا ولو يكن له كل ما في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فما يراه من الكرامة وما يراه من العزة وما يرى من النعيم العظيم حين يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله لينال تلك الكرامة. ولذا تمنى والد جابر هذه الأمنية. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن

0: قال بلى يا رسول الله. قال إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبوك، فإنه كلمه كفاحا. ثم قال له: يا عبد الله تمن علي، تمن علي. فقال: يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أمنية الشهيد، يريد أن يرجع مرارا إلى الدنيا ليقتل، فيقول الله له: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب بلغ من ورائي، بلغ من ورائي بحياتي. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قتلوا فخشوا أن يظن قومهم أنهم أموات، خشوا أن يظن قومهم أنهم قد ماتوا فيكسلوا عن الجهاد، فتمنوا وسألوا الله جل وعلا أن يعلم قومهم أنهم أحياء. فأنزل الله هذه الآيات يخبر قومهم أنهم أحياء، ولا يجوز أن يظن إنسان أنهم ماتوا. من استشهد في سبيل الله فلا تظن أنه مات، بل هو حي خير من هذه الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نهى الله عباده أن يقولوا لهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقل لمن قتل في سبيل الله مات، فإنه حي عند الله سبحانه وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

still. Still.

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

അല്ലാഹ് ولما حمده اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم ثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم واربِط على قلوبهم وأنزِل السكينة عليهم. اللهم انصرهم نصرًا مؤزَّرًا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكُر لهم ولا تمكُر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أوحِّد صفَّهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قوِّ عزائم المسلمين على جهاد الرافضة الحوثيين. اللهم سلِّمهم وغنِّمهم، اللهم سلِّمهم وغنِّمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خيرٌ حافظًا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وناصرهم وتمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أوهن قوتهم، اللهم أوهن قوتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اشغلهم بانفسهم حتى يقتلوا انفسهم بايديهم. اللهم اجعل كيدهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: أخواني يقول: ما يحصل عليه المجاهدون في أيامنا هذه من السلاح ونحوه، هل يأخذه من وجده أو كيف يصنع به؟ إن كان قتل قتيلا له بين عليه وأخذ سلبا فهذا جائز، وإن كان ليس سلاح الكافر الذي قتله فهذا يرد لصالح المقاتلين جميعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حاء، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له. قال أخبرنا إبراهيم واللفظ له. هذا من دقة الإمام مسلم أنه يأتي بروايات هؤلاء الأئمة، ثم بعضهم قد يكون لفظه يغاير لفظ الآخر، وإنما بالمعنى أو بالقرب من ذلك فيقول واللفظ لفلان، سياق هذا اللفظ هو لفظ هذا الراوي، يعني هذا اللفظ الذي سيسوقه في الحديث لفظ محمد بن جعفر بن زياد. قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا فيه فضيلة مدارسة القرآن، يدارسه القرآن كل رمضان، كل سنة في رمضان. وإن تيسر لك أن تدارس القرآن باستمرار فافعل، فإن المدارسة تعين على الإتقان والممارسة، حيث أنك إن حصل عندك زلل أو خطأ نبهك، وإن حصل عندك فتور نشطك، أعني المدارس النشيط. وربما نبهك على بعض معاني الآيات تنبيها ينفعك الله به، وتذكيرا يقوي معلوماتك، فالمدارسة للقرآن فيها فضل عظيم. كان جبريل يدارسه النبي، كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها العرض، كونك تقرأه ويسمع معناه أنك تعرض عليه ما تقرأه. هذا ما يسمى في كتب الحديث بالعرض، وفي هذا الحديث أيضا كما ترى، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفيه مزيد شكر الله عز وجل عند حدوث النعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لجبريل: ما لك لا تزورنا، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فيحب أن يلقاه وأن يزوره. فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر تلك الزيارة نعمة، وعند حدوث تلك النعمة يكافئ بعض ما يعني من نعم، ما يقال إن النعم تكافئ كلها، ولكن يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى بتلك الصدقة والإنفاق وبذل الخير. فينبغي للمسلم التأسي به عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر العظيم عند حدوث النعم وحصول التزاور بين الإخوة وحصول كذلك اندفاع الشر وحصول اجتلاب الخير وغير ذلك، يحصل منه مكافأة تلك النعمة أو بعض، إنما نقول مكافأة باعتبار أنه قدر المستطاع بشكرها بما يسر الله له. ومن هذا الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ففي مثل هذه الزيارة المباركة ومنادات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل شكر لله سبحانه وتعالى على ذلك بإكرام رسوله ومن أتى مع رسوله. هذا نوع عند التأمل يعود إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الجود من مكارم الأخلاق، كان شرفاء العرب في الجاهلية يتحلون به، كثير منهم يتصف بالكرم، العرب كثير منهم يتصف بالكرم في الجاهلية وفي الإسلام. وتأمل ترجمة حاتم الطائي قبل أن يسلم كيف كان في غاية من الكرم، إلا أنه على ما هو عليه من النصرانية. الشاهد أن هذه منقبة الجود كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذروة: وإنك لعلى خلق عظيم. وينبعث ذلك عن أمور: ينبعث عن محبة الخير، هذه واحدة، فإن الذي يحب للناس الخير يكرمهم لقصد الخير، ويكرم ويحب الكرم لإيصال الخير إلى الناس، وكونه يعني يتسع الخير للناس ويمضي، بينما الشحيح يقتر على نفسه ويكسر الخير عن الناس. الأمر الذي يليه ينبعث عن الإيمان بالقدر وأن الكرم لا يفقر، بل هو من أسباب الغنى: اللهم أعطِ منفقاً خلفا وأعطِ ممسكاً تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الأمر الذي يليه ينبعث عن جبلة، فبعض الناس عنده جبلة في الكرم، يحب الكرم، يحب الكرم، إلا أن الجبلة لا تكفي بمفردها كما تقدم إلا أن يقترن بها دين. حاتم الطائي كانت جبلة فيه الكرم، فمثل هذا لا ينكر. وحديث مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان، يحمل هذا الحديث في حق الإنفاق في وجوه الخير، وفي حق من يعني ما يتعلق بالاحتساب، وأنه على الأصل، وأن ذلك قد يكون الشيء النادر الذي يكون جبلة فيه لا عن احتساب. وجد من العرب القليل للكثير بالنسبة لمن ليس بمحتسب. وعند أن ترى أحاديث الصلة، صلة الرحم، وقير الضيف، وحسن الجوار، وغير ذلك من النفقات الشرعية التي حث عليها الشرع وأمر بها، ترى أن الشرع يهدف كثيرا إلى أن ينبعث الإنسان في الكرم بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وعند الناس مثال يقول: جودك موجودك، جودك موجودك، هكذا باللهجة. أي الموجود الذي عندك تجود به على قدر الحال هو الجود. فقد تأتي إلى إنسان موسع، وهذا الموسع في حقه يعني ما أعطى بقدر سعته، يعتبر كرما على قدر سعته، والآخر يعطيك دون ذلك بكثير وعلى قدر عدم سعته، يعتبر كرما على قدر حاله. ومرة زارنا بعض الناس وأتى بنكتة، يعني يقول نحن ما نستطيع يعني أنتم الآن في هذا الحال، حال حصار وكذا، وأنا والله نعتذر إلى الله عز وجل مما حصل من القصور، وهو عن ضعف. وفي الحقيقة يقول عندنا مثال يقال: الذر على ضعفها تعذر. قلنا خير، هذه سجعة لا بأس بها. هذا الحديث فيه فضيلة شهر رمضان وما فيه من الخصائص الخصوصيات، فيه كذلك أيضا الاهتمام بمدارسة القرآن والعناية به وإتقانه. فإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجودة، الجودة في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وحدوث النعم بمثل هذا الحال، وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها استحباب مدارسة القرآن، والانشراح له. أساس ذلك يعني أقصد من حيث من انشراح الصدر، فمدارسة القرآن الدافع إليها الإيمان، فتبعث انشراح الصدر ويزداد الإنسان في ذلك رغبة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كل ما قرأ لان قلبه واستراح وازدادت رغبته وحسن صوته واطمأن قلبه، وهكذا مدارسة أو غير ذلك من التلاوة. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. المدبر يريد أن يدبر الناس معه، كثير من المدبرين يريدون أن يدبروا الناس معهم. الشيطان وجنود الشيطان يريدون أن يحتنكوا الناس إلى سبلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يريدون أن يدبروا الناس معهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، انظر، هذا شأن المدبر. وهؤلاء المجرمون مدبرون قطاع صلة، يعني ربما يمكث الأيام ما يمس جسمه الماء، مرجوم لك في أي مكان مع القتل والقتال، ومع كذلك أيضا الشر، لا يذكر الله ولا يعرفه، نجس رجس عن جسم ظلف الديك. اي والله. ويريد أن يدبر الغير، في أيام ماضية هؤلاء المدبرون شغلوا الناس ولا زالوا عن تلاوة القرآن وتلاوة ماذا ومدارسة الأحاديث وكذلك العلم والعبادة لله سبحانه من فرض ونفل، شغلوا عن كثير من الأمور لا سيما نوافل العبادة. حتى والله القرآن ما كنا نستطيع أن نراجع. كيف تراجع؟ ما تستطيع تراجع، وإذا أردت أن تراجع هكذا مشدوه البال. فالله يشغلهم بأنفسهم ويكفي المسلمين شرهم. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفتنة الرافضة وفتنة المحيا والممات، لأنها فتن كثيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية، وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق. والعطف على صلة الأرحام، ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطحى ابن عثاثة بنافعة، بعدما قال في عائشة ما قال، كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف للصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن عثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها، ضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي كان الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. وفي قول الله عز وجل، وهذا غاية في السماحة، يعني مقابلة الأذى بالعفو والصفح والإكرام

0: ومع ذلك ربما سمع ابن سلول ومن يتكلم بهذا الكلام في أم المؤمنين فأخذ ذلك الكلام ولق منه، وهي ذلة. وفيه فضيلة العفو، وأن العفو من أسباب عفو الله. إذا عفوت زلة مسلم عن زلة مسلم عفى الله عنك، يكون هذا من أسباب عفو الله عنك. كما ذكر ابن كثير الجزاء من جنس العمل، تعفو يعفو الله عنك، تغفر يغفر الله لك. وهي من الابتلاءات للناس، يبتلي المؤمن بالمؤمن، ويبتلي المؤمن بالكافر، ويبتلي الكافر بالكافر والفاجر، وهكذا. فمن حسن الحال إمضاء هذه الحياة على سلامة مع العفو والصفح والخير والصبر وملازمة الأخلاق الحميدة والمكارم الحسنة. سددوا وقاربوا، يحصل الخلل، يحصل الضعف، يحصل سوء الخلق، يحصل ما لا يرضى، ولكن ملازمة التسديد والمقاربة مطلوبة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: يعلم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقوله الغافلات أي عما يخوض الناس فيه في شأنها، الشخص الغافل عما يخوض الناس فيه في شأنه. والإحصان هنا المقصود به العفة، المحصنات العفيفات، فإنه يأتي بمعنى الزواج المحصنة المتزوجة، ويأتي بمعنى الحرائر محصنات غير مسافحة، وقال يعني ماذا في سورة النساء، ويأتي بمعنى العفة، وهنا محصنات المحصنات أي العفيفات الصينات، ترمى وهي عفيفة غافلة عما يخوض الناس في شأنها، أو الشخص غافل عما يخوض الناس في شأنه ويلغون في عرضه. وهذا بخصوص المؤمنين، أما الكفار فإنهم عند أسوأ الظن. ومع ذلك والله لا يجوز أن يقال في كافر إنه وقع في فاحشة كذا وكذا نصا، ولا في كافرة، إلا أن يتبين ذلك منه يحكم عليه بالكفر، ولا يرمى بما لم يقع منه من الفواحش إلا ما وقع منه، مع أنه مظنة ذلك، إلا أن الظلم ظلمات. ولا يجوز الظلم حتى للحيوان. ولما قال بعض الناس خلعت القصواء، دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال ما خلعت ولا ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل.

0: خرج قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. زاد شيخ الإسلام هذه الزيادة إضافة إلى هذا الإجماع: فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، لأن من رماها بما برأها الله عز وجل منه كذب القرآن وطعن في عرض المؤمنين، في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض المؤمنين، إذ أن الطعن طعن في أمهم. وآذى الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي لولا الشبهة كان ذلك، الشبهة التي حاصلت دفعت عنهم، لكان ذلك خطيرا على من تكلم فيه. أما بعد نزول القرآن فإنه لا حجة ولا عذر لمن رماها بما برأها الله عز وجل منه، فيصير كافرا كفرا أكبر. ومن تشكك في كفره بعد أن سمع ما يقول وعلم ما يقول من الطعن الحقيقي الواضح في أم المؤمنين ورميها بما برأها الله يكفر. وهذا إجماع على الأول والثاني، إجماع على كفر من رماها بما برأها الله منه. ولاحظ كلمة ما برأها الله منه، يعني لو رماها بكلمة أخرى دون هذا المعنى يكون فاسقا، قد يكون على حسب ما يستحقه، إن الطعن في الصحابة كفر، لكن هذا أشد لأن هذا يتضمن تكذيب الله ورسوله. والمعنى الثاني أيضا يتضمن التشكيك، يتضمن الهوادة ماذا لا لا التشكيك في أو الشك فيما جاء فيه القرآن، ويتضمن عدم تطبيق شرع الله. والحاصل من ذلك أنك قل في كل رافضي أو كل من سب عائشة بهذه العظيمة الجريمة أنه ملعون بنص القرآن، لأنه آذى الله ورسوله. ولهذا يا إخوان، لما اشتد بغيهم وعدوانهم وظلمهم على البراء الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عرضه، تراكم عليهم الشر حتى قست قلوبهم، وحتى استلانوا جميع أصناف وأنواع الجرائم والمعاصي، وحتى كانوا ذروة في النفاق، وحتى ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى اعتقدوا في كتاب الله أنه ناقص، وحتى اعتقدوا أن جبريل يخون ويقول خان الأمين في تسليمه خان الأمين، وحتى صارت ألسنتهم تلهج بالعداء بالسب والشتم السحيق على سائر المؤمنين جملة وتفصيلا، وحتى ابتلوا بالدماء فلا تجد رافضيا إلا وهو خارجي. وكم تعدد من هذه العظائم والجرائم التي واحدة منها تكفي في مروقهم عن دين الله. وعلى هذا فوالله إن القول بعدم كفر الرافضي الذي يسب الذي تتوفر فيه الصفات المذكورة قول أبعد ما يكون عن الحق والصواب. هذه فقرة واحدة تقع منهم يكفرون بها إجماعا، وهي قولهم في أم المؤمنين إنها زنت وقعت في كذا وكذا تصريحا أو تلميحا، ما يلزم أن يقول زنت حتى لو لمح كما يفعل بعض الناس، أمنا زلت، أمنا فعلت كذا وكذا من الشماتة وما إلى ذلك، أمنا خانت، أمنا، من هذه الألفاظ. كل هذا يؤدي مؤدى واحد، المؤدى الذي تقدم ذكره. ما بالك بالشركيات التي يرتكبونها، الحسينيات وغيرها؟ ما بالك بالعظائم التي يقترفونها والإباحية التي هي عندهم فيما يتعلق بالمتعة، يتعلق بالمتعة استمتاع حتى على مستوى الصبية؟ ما بالك بالعظائم التي يقولونها؟ إن يقول بعضهم هو الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص القرآن وغير ذلك الأشياء. فالمسألة ما هي بالعواطف، المسألة ببراهين. إنهم يشرك بالله فقد حرم الله في الجنة، والله لا يغفر أن يشرك به وما دون ذلك لمن يشاء. هاتوا رافضيا موحدا، يمكن يكون رافضي موحد؟ ما تجد أبدا. ورافضي مطبق للشريعة لتوحيد الله. طيب، تستر بأن نحن قرآنيون معناها أنك رددت القرآن والسنة. القرآن يأمر بالسنة، يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يأخذون بسنته. كل من يرجو الله اليوم الآخر هذا طريقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس لمؤمن أبدا أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا منها مما ثبت منها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يوشك أن يتكئ أحدكم على أريكته شبعان ريان يقول ما جاءنا عن الله أخذناه وما لم يأتي عن الله رددناه، على وإنما جئت به وحي يوحى. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظروا كيف جر الشر بعضه بعضا عليهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني الشر بعد الشر بعد الشر بعد الشر، كل هذا. وصدق ربنا إذ يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يستحسنون العظائم والجرائم والمعاصي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم الشيطان، سول لهم وأملأ لهم، زين لهم أعمالهم. وغيرهم كثير، أعني ممن يقع في العظائم وتجره العظائم إلى مثلها أو أشد منها. يقع في المعاصي فتجره المعاصي، المعاصي تجر بعضها بعضا. الشاهد أن هذه العظيمة التي وقعوا فيها جرتهم إلى عظائم أخرى. ولعل بعضكم رأى من ملامح إدائهم في أيام غدرهم أيام الغدير، يأتون بنعجة وينتفون شعرها ويضربونها، نعجة نعجة شاه. عائشة قال عائشة ركضها برجله، عائشة قال ينتف شعرها، عائشة قال عائشة قال لعنها الله عائشة، وهكذا سب وشاه حتى تموت الشاه وهي عائشة. إذا من صميم القلب على أم المؤمنين، على أمهم إن كانوا مسلمين، على أم كل مسلم، أما هم ليست بأم لهم من كان يتهمها بما برأها الله منه. وهكذا يتصور جبلا أو حجرا، يقول هذا رأس معاوية حجر، هذا رأس معاوية قال نعم أشدخه، ويصبون عليه الرصاص وكل واحد يريد الرأس، ما يريد يعني في البقية الجهة. رأس معاوية، رأس معاوية، رأس معاوية، في يوم الغدير ويضربون عليه بآلاف الرصاص على أنه يضرب معاوية تقربا رأس معاوية، يتخيل في نفسه أنه يضرب أنه يقتل معاوية. صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يكتب له الوحي. نذكر هذا نماذج أن من زاغ قليلا جره زيغه إلى زيغ كثير، إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيسرع الفيئة ويؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. قال رحمه الله في هذا الآية فإنه قال وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن، ومن رد حرفا من القرآن كفر، كيف إذا رد صفحات في براءة أم المؤمنين. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، يعني لو قال عائشة ما نرميها بهذا الرمي لكن نرمي خديجة أو فلانة أو فلانة من الصحابيات، نفس المؤدة نفس الحكم. والذي يكذب برسول واحد كذب جميع الرسل، والذي يؤذي رسولا واحدا آذى جميع الرسل، والذي يرمي زوجة نبي من الأنبياء بما برعها الله منه أيضا نفس المؤدة، ما هو فقط في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، الخيانة هنا لا خيانة زنا وفاحشة ولكنها خيانة نفاق. فإن الله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، من حيث العفة جميع نساء الأنبياء ملازمات للعفة ذوات عفة. لكن حصل عند امرأة نوح عند امرأتي نوح ولوط ممالأة قومهما على النبيين كما هو معلوم في يعني تفسير الآية، وهذا نوع من النفاق لا على أنها فاحشة. ونقل الإجماع على ذلك أنه لا يجوز رمي نبي زوجة نبي من الأنبياء بالفاحشة الآية المذكورة، ولأن الله عز وجل يحمي جناب الأنبياء ويغار على عباده المؤمنين، وذروة المؤمنين أنبياء الله ورسله. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على المرسل إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم خلفه في أمته خلفاء راشدون قادة مهديون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما زال الخلفاء في هذه الأمة، يأتي الخلف منهم بعد السلف حتى آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم في هذه البلاد، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، هذه البلاد التي منها بدأ الإسلام وإليها يعود. أما بدء الإسلام من هذه البلاد فأمر لا يحتاج إلى عبارة لأنه معلوم مستقر عند الخاص والعام، وأما رجوع هذا الإيمان أو رجوع هذا الدين إلى هذه البلاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جثتها. وإذا كان الأمر هكذا فإن واجبنا نحن في هذه البلاد يفوق واجب غيرنا في البلاد الأخرى، ذلك لأنه يجب علينا أن نحمي حوزة ديننا وأن تكون نيتنا خالصة لله، تكون كما سمعنا في الآيات التي تلاها أخونا وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، لنقف قليلا عند هذه الآية الكريمة ولننظر ما هي السلعة وما هو الثمن ومن العاقد ومن المعقود معه وما هي وثيقة العقد. استمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالمشتري هو الله والبائع هم المؤمنون، والسلعة هي الجهاد في سبيل الله، أنفسهم وأموالهم يبذلونها في سبيل الله عز وجل، فالسلعة هي النفس والمال اللذان بذلا في الجهاد في سبيل الله. أما العوض وهو الثمن الذي يدفع من المشتري فهو الجنة، بأن لهم الجنة، فما أعظم العاقد وما أكبر هذه الصفقة وما أجل المعقود معه في نيته وإخلاصه وما أجل العوض وما أثمى الثمن عند باذله، لأنه النفس والمال. أما النية التي قصد بها هذا العقد فهي موجودة في قوله تعالى: يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، ليست حركتهم حركة تمن وإدلاء، ولكنها حركة فعل وإقدام، يقاتلون في سبيل الله. والمقاتلة لا بد أن تكون مسبوقة بعدة يعتد بها الإنسان حتى يقاتل بها عدوه. أما أن ينزل إلى الميدان بدون عدة فإنه بلا شك مهزوم ومخذول، لكن لديهم من العدة ما استطاعوا أن ينزلوا به الميدان فيقاتلون في سبيل الله. ولهذا قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فبدأ بكونهم يقتلون قبل أن يكونوا يقتلون، وهذا يدل على أن قتالهم قتال هجوم لا مدافعة، وهكذا يجب علينا نحن المسلمين أن نقاتل أعداءنا أعداء الله عز وجل قتال هجوم لا قتال دفاع، لأن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيها الإخوة، وفي قوله تعالى: في سبيل الله، إشارة إلى أنه يجب أن يكون هذا القتال مبنيا على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل، وعلى أن يكون على وجه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله في سبيل الله تتضمن شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لهذا الغرض الوحيد لا لأي غرض آخر، وهو أن تكون كلمة الله العليا، من قاتل لهذا فهو في سبيل الله، وهو الذي يستحق إذا قتل أن يكون شهيدا، داخلا في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال عز وجل: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وانتبه لقولي الوطنية المحضة، لأن الإنسان إذا قاتل من أجل وطنه لكونه وطنا إسلاميا ولأجل أن تبقى كلمة الله تعالى فيه هي العليا، فإن ذلك لا ينافي صحة النية والعقيدة. أما من قاتل عن وطنه لأنه وطنه فقط فلا فرق بينه وبين قتال الكافر الذي يقاتل عن وطنه لأنه وطنه. وأرجو أيها الإخوة، ونحن إن شاء الله تعالى مسلمون، أرجو أن تكون نيتنا في القتال عن وطننا لا لمجرد كونه وطنا لنا، ولكن من أجل أنه وطن الإسلام، الذي أقول وأشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا إنني لا أعلم أن في البلاد أن في الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن. وهذا بلا شك من نعمة الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم. لأنني أقول بل لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله، لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير والحمد لله مما نعلمه من البلاد الأخرى. ونحن إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم ثم حاولنا الاستزادة من التمسك بدين الله عز وجل عقيدة ومنهاجا، فإن النصر سيكون حليفنا ولو اجتمع علينا من بأقطارها. لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. اقرأ الآيتين جميعا، لا تكن ككثير من الناس يقرأ الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اقرأ ما بعدها لأنها مهمة: والذين كفروا مهما كانوا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. مهما عملوا من الأعمال فإنها في ضلال وهلاك، ما دام الذين ما داموا يقابلون الذين آمنوا ونصروا الله. فنحن إذا من الله علينا بالاتصاف بهذين الوصفين الإيمان والنصر، نصر لله عز وجل وذلك بنصر دينه، فإن الذين كفروا مهما كانوا أمامنا حالهم ما ذكر الله، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. لا تتهيب من عدوك ما دمت من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية لا تكون بكبر العمامة وبسعة الكم وبطول المسواك وبالتصنع أمام الناس، الولاية تكون بهذين الوصفين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمنا بالله ونصرناه بنصر شريعته فإن النصر سيكون حليفنا مهما كان أعداؤنا. ولكن سألقي سؤالا وأنظر ما الجواب عليه عندكم، هل نصر الله عز وجل، يعني هل نصرنا لله يكون بمجرد سلامة العقيدة؟ لا، لا يكفي سلامة العقيدة، لا بد مع سلامة العقيدة من عمل صالح. ولهذا جاءت الآية أولياء الله الذين يستحقون نصر الله الذين آمنوا وهذه العقيدة وكانوا يتقون وهذا هو العمل. وأعتقد أن بعضكم أو كثيرا منكم قد أخذ عبرة مما وقع للمسلمين، وقائدهم إمام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد التي كانت بين حزب الله وحرب الله، بين محمد والذين معه وبين أبي جهل وأتباعه، قصدي وبين أبي سفيان وأتباعه، وأبو سفيان أسلم بعد. أقول إن هذه الغزوة التي وقعت بين حزب الله وحرب الله كلنا لا نشك بسلامة العقيدة وحسن النية في الطرف الذين هم حزب الله، أليس كذلك؟ عجيب، نعم ولا بلى؟ صح. أما لو قلت نعم نفيتم الأمر، نعم نقول بلى، ولكن وقعت منهم معصية قد تكون ناتجة عن تأويل، فكان النصر في أول النهار لحزب الله وكان العكس في آخر النهار كما هو معلوم. هذه المعصية التي وقعت هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، رتب الجيش ونظمه أحسن نظام، وجعل 50 من الرماة على ثغر في الجبل حتى لا يؤتي المسلمون من خلفهم، وقال لهم لا تفرحوا مكانه سواء كان لنا أو علينا. ولما رأى هؤلاء الرماة أن الكفار انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم انطلق منهم الناس وتركوا المكان اعتقادا منهم أن الأمر قد انتهى، ولكن لما فرغ هذا الثغر وهذا المكان انطلق أناس من فوارس قريش إلى هذا المكان واختلطوا بالمسلمين من خلفهم، وكان ما حصل بإذن الله عز وجل. المهم أن معصية واحدة أدت بهذا النصر الذي ابتدأ زمان أدت به إلى الخذلان. فإذا كانت هذه المعصية في جند الله عز وجل وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم أثرت عليهم هذا التأثير، فلنأخذ أيها الإخوة المؤمنون فلنأخذ من هذا عبرة. وأما المعاصي لها تأثير، لها تأثير في خذلان المرء أمام نفسه وفي خذلان المرء أمام عدوه. وما أكثر ما كانت المعصية تجر إلى معصية أخرى ثم إلى أخرى، ومن الصغائر إلى الكبائر ومن الكبائر إلى الكفر. ولهذا قال بعض العلماء إن المعاصي بريد الكفر، والبريد سيصل إلى غايته. أقول إننا يجب علينا أولا أن نصحح النية والعقيدة، ويكون تصحيح النية والعقيدة بأن يكون قتالنا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. ثانيا أن نقوم بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نعلم علم اليقين أن للمعاصي تأثيرا بالغا، وأنها قد تحول بين الإنسان وبين النصر حتى يصل إلى خذلان. والمعاصي أيها الإخوة قد تكون بفعل المحرم وقد تكون بترك الواجب، ونحن علينا لله عز وجل واجبات يومية وواجبات أسبوعية وواجبات شهرية وواجبات حولية بل عمرية. علينا واجبات يومية لله عز وجل، وأهم ما علينا من الواجبات اليومية الصلاة التي قال الله عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا بمعنى فرضا، وموقوتا بمعنى ذا وقت. ولا أدري لو وجهت سؤالا ما هي أوقات الصلوات، متى تبتدئ ومتى تنتهي؟ نعم قد يكون هذا السؤال صغيرا في نظرك، لكن يترتب عليه أمر كبير. فصلاة الفجر يبتدئ وقتها من ايش؟ من طلوع الفجر. طلوع الفجر ما هو الفجر؟ ها؟ النور الساطع من الشرق الى الغرب او من الشمال الى الجنوب. نعم من الشرق الى الغرب. اذا قلنا من الشرق الى الغرب معناه لم نعرف متى يدخل وقت الفجر، لان الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة يمتد من الشمال الى الجنوب. اما الاول فانه ليس هو الفجر الذي يكون فيه او الذي يكون به وقت الصلاة، يسمى الفجر الذي يكون في وقت الفجر الذي يكون من الشرق إلى الغرب يسمى الفجر الكاذب، والذي يكون من الشمال الجنوب يسمى الفجر الصادق، وينتهي وقت طلوع وقت الشمس ووقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، وقت الظهر من الزوال، من زوال الشمس متى يكون؟ يقول أهل العلم إن الإنسان لو نصب شاخصا شيئا واقفا عند طلوع الشمس فإن ظله سوف يتقلص إلى النهاية، فإذا بدأ يزداد فذلك زوال الشمس، وتقريب ذلك بالساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا نصفت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها دخل وقت الظهر، ويخرج وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الزوال. أما العصر فهو من ذلك الوقت إلى غروب الشمس عند الضرورة أو إلى اصفرارها عند الاختيار، وأما المغرب فمن غروب الشمس إلى مغرب الشفق الأحمر، والعشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت للصلاة، كما أن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتا للصلاة، أي ليس وقت للصلاة المفروضة. بينت ذلك أيها الإخوة لأبني عليه مسألة مهمة، وهي أن الصلاة المحددة في هذا الوقت لا تصح قبله ولو بقدر تكبيرة الإحرام، لا تصح قبله ولو بقدر تكبيرة الإحرام، أي لو أن رجلا أراد أن يصلي المغرب فكبر للمغرب تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام غاب قرص الشمس، نقول هذا لم تصح الصلاة لأنه بدأها قبل دخول الوقت، ولو صلى الصلاة بعد الوقت لم تصح الصلاة أيضا ولم تقبل منه، حتى لو أتقنها غاية الإتقان وقد صلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه، إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وما أكثر الذين يفعلون هذا، لا يقومون للصلاة إلا متى قاموا. وأقول لهؤلاء إن صلاتكم غير مقبولة ما دمتم تتمكنون من القيام في الوقت ولم تفعلوا، لأن الصلاة موقوتة. ولكن بقي علينا لو أن الصلاة أتت والإنسان في الجو في تدريب عسكري لا يتمكن الآن من النزول، فماذا يصنع؟ هل يصلي وهو في الجو أو ينتظر حتى ينزل، أو يفصل بين أن يتمكن من الصلاة في الأرض قبل خروج الوقت أو بعده؟ أقول إذا كان الإنسان لا يتمكن من النزول قبل خروج الوقت فإنه إذا كان يمكنه أن يصلي في الطائرة صلاة تامة صلى ولا بأس، وإذا كان لا يمكنه نظرت، فإن كان في صلاة يمكن أن يجمعها إلى ما بعدها ثم يصليها بعد النزول فعل. مثل لو جاء هذا التمرين في وقت صلاة الظهر ولا تتمكن من النزول إلا بعد دخول وقت العصر، ولا تتمكن من أداء الصلاة تامة في الطائرة مثلا، فإنك تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر جمعا، لأن الجمع جائز إذا لحق الإنسان بتركه مشقة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها الحرج. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها كما لو كانت صلاة العصر أو صلاة الفجر مثلا، فإنه لا يؤخرها عن الوقت، يصليها على حسب حاله، على أي حال كان، ما دام لا يمكنه النزول ولا يمكنه أن ينزل ولو بعد مضي شيء من الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله في نفس الصلاة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أيها الأخوة، إنني أدعوكم إلى إخلاص النية وإصلاح العمل بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. أنا لا أقول لكم اسكتوا على المنكر أو تغاضوا عن الواجب، ولكني أقول: تآلفوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، وادعوا إخوانكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياكم أن تأخذكم العزة بالإثم أو الغيرة التي تدفعكم إلى العنف والشدة، فإن ذلك لا يجدي شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذه مسألة أو هذه مقالة أرجو أن تكون دائما نصب أعينكم، فإنه لا يخلو مجتمع كبير كهذا الذي أشاهده الآن من أن يكون هناك شيء لا يرضى به بعض عن بعض، ولكن لا بد أن كل هذه الأمور بالتآلف والتآخي، وأن نشعر أننا شيء واحد فيما يواجهنا. وإنني لأشكر الله أننا في هذه البلاد ولله الحمد لم نسلك ما سلكه غيرنا من إلزام الطلبة أو من فوق الطلبة بما حرم الله عز وجل عليهم، فإن من الناس السفهاء في غير هذه البلاد من لا يرضون أن ينتسب جندي أو عسكري إلى جندية وعسكرية حتى يفعل ما حرم الله عليه، وحتى يفعل ما هو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنا سمعنا أن بعض أولئك الموجودين في بلاد أخرى يلزمهم بأن يحلقوا لحاهم، ومعنى ذلك أن هذا المسكين ألزمهم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري عن هذا المسكين السفيه، لا أدري هل هو يريد أن ينتصر باسم الإسلام وهو يأمر بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الانتصار؟ كيف ننتصر على عدونا ونحن لم ننتصر على أنفسنا؟ ولهذا لو أن أحدا أمر شخصا بمثل هذا الأمر أو غيره من معصية الله، فإن بإمكانه أن يقول: لا سمعا ولا طاعة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر. تأمل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه ثلاثة أوامر: أمر الله وأمر الرسول وأمر أولي الأمر. ولكن هل تجدون فرقا بين طاعة أمر الرسول وأمر أولي الأمر؟ الجواب: نعم، لأن طاعة الرسول كرر فيها فعل الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فطاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة، أما طاعة أولي الأمر فإن الله تعالى جعلها تبعا، فقال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ومن ثم كانت طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما فيه مخالفة الله ورسوله فإنهم لا يستحقون أن يطاع أمرهم، لأن الله تعالى جعل أمرهم تبعا لأمر الله ورسوله. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية وأمرهم بطاعته فصار في نفسه شيء من فصار ذات يوم في نفسه شيء عليهم، أمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا فيه النار وأن يلقوا أنفسهم في ذلك أي في النار. ولكن بعضهم قال لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن لم نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا منها، وامتنعوا. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال أما إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولكن إذا أمرك من هو فوقك بأمر خلاف أمر الله ورسوله فهل من الحكمة أن تقول أمام الناس لا سمع ولا طاعة، أو من الحكمة أن تنتظر ولا تنفذ المعصية ولكن تقول لهذا الذي فوقك فيما بعد إن هذا أمر مخالف لله ورسوله، أو بعبارة أصح أمر مخالف لأمر الله ورسوله، لأنه قد يكون الآمر جاهلا بأن ذلك مخالف لأمر الله ورسوله، أو يكون الآمر متأولا لأمر الله ورسوله، فإن كان جاهلا فإن داءه هذا يزول بالتعليم وبإبلاغه حكم الله ورسوله، وإن كان متأولا فإن داءه هذا يزول بالمناقشة، لأن المتأول لنص من نصوص الشرع إذا كان تأويله خطأ فإنه يداوى بالمناقشة معه في هذا النص الذي أوله، أما الجاهل فيكون بالتعليم. وحينئذ فيكون من الحكمة أن لا يقوم المأمور أمام من فوقه وأمام الناس فيقول لا لا سمعا ولا طاعة، إني أرى وأستغفر الله إن كنت أخطأت، أن الأولى أن يسكت ولا ينفذ ثم بعد ذلك يتفاهم مع هذا الذي أمره. أما أن ينفذ شيئا يعتقد أنه معصية لله ورسوله فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من تقديم أمر المخلوق على أمر الخالق. وأنت يوم القيامة بل قبل يوم القيامة سوف تنفرد بعملك، ولا ينفعك الآمر ولا الترقية ولا يضرك إذا خالفت الآمر في طاعة الله وحصل لك بعض العقوبات. وختاما لكلمة هذه أشكر إخوتي الذين لهم نشاط في هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمتي هذه خالصة لله نافعة لعباد الله، وأن يجعل موسم عامنا هذا موسم خير وبركة. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شكر الله لفضيلة الشيخ هذه النصائح الطيبة. أما الآن فيأتي دور الأسئلة. سائل يقول قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فضيلة الشيخ، ما المقصود بالآخرين الذين ذكرهم الله في الآية؟ ولكم جزيل الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني للصواب. هذه الآية كما سمعتموها آية عظيمة، أمر الله تعالى عباده المؤمنين وناداهم بوصف الإيمان حتى يبين أن الإخلال بهذا الأمر نقص في الإيمان، وأن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأنه أي هذا الأمر خير لمن وجه إليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والنداء بالإيمان سبق هذه الآية، لكنه قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر بإعداد، بأن نعد لأعداء الله ما استطعنا من القوة. وكلمة قوة نكرة كما تشاهدون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بها فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قاله إجابة على سؤال أو ابتداء. وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فأمر الله تعالى أن نعد ما استطعنا من القوة، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، ثم قال: ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. فعدو الله وعدونا هم الذين كفروا وأعلنوا الكفر وأظهروا، والآخرون من دونهم الذين لا نعلمهم ويعلمهم الله. قيل إن المراد بهم من هو بعيد عن مشاهدة المؤمنين في ذلك اليوم، يعني بعيد في مكانه. وقيل المراد بهم المنافقون، لأن المنافقين إذا رأوا عزة الإسلام فإنهم سوف يرهبون ويخافون. ولهذا لم يحصل النفاق في الأمة إلا بعد غزوة بدر، حين عز الله المسلمين وأذل المشركين. فالمراد بمن دونهم إما أنهم أناس لم يبلغهم قتال المؤمنين ولم يعلموا بهم، وإما أنهم المنافقون. نعم.
2: سائل يقول: في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هل المقصود بالآية أنها هي روح الشهيد تدخل الجنة حال استشهاده أم بعد العرض والحساب؟ وهل ذنوبه تمحوها الشهادة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: إن المراد بها روح المؤمن الذي قتل في سبيل الله فإنها تكون في الجنة تسرح حيث شاء وتأكل من ثمارها، وهذه الحياة حياة برزخية وليست حياة دنيوية، بحيث تعود الروح إلى الجسد كما هي في حال الحياة، ولكنها تتعلق به تعلقا برزخيا. ونحن نعلم الآن أن تعلق الروح بالبدن في حال الحياة له عدة أنواع، فالنائم مثلا روحه خرجت من بدنه، لكنه ليس الخروج الكامل الذي تنفصل عنه انفصالا تاما. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك ترى الرجل في منامه يرى أشياء، يرى أنه ذهب وقدم وقام وقعد، ومع هذا فهو على فراشه لكن الذي حصل له هذا المشاهد

0: أن يكثر المال عنده ويفتح الله عليه، كان إذا قدم إليه الميت سأل أعليه دين، فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، وإن قالوا نعم وليس عنده وفاء لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. وهذا يدل على أهمية الدين وعظمه، الذي كان الناس الآن مع الأسف لا يهتمون به. تجد الإنسان يستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها ولا من حاجياتها. الذي كان الناس الآن مع الأسف لا يهتمون به. تجد الإنسان يستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها ولا من حاجياتها، بل من المكملات، فيستدين وربما يحل الدين ويستدين مرة أخرى، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون وهو لا يبالي بذلك. وهذا خطأ. ألم تسمعوا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني وهبت نفسي لك؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصح له أن يتزوج المرأة بالهبة خالصة له من دون مؤمنين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فطلب منه أن الصداق، قال ما عندي إلا إزاري، قال إزارك لا يمكن، إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن بقي عليك يعني فلم تنتفع به هي، التمس. فذهب الرجل والتمس فلم يجد شيئا، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد شيئا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل اذهب فاستقرض او تدين. وهذا يدل على انه لا ينبغي لنا ان نتهاون في مسألة الدين. فالشهيد اذا قتل في سبيل الله كفرت شهادته جميع ذنوبه الا الدين. نعم. في
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما حكم من التحق بالسلك العسكري لقصد الرتبة وجمع المال ثم عرف فضل الجهاد في سبيل الله وأصر على أن تكون نيته هي الجهاد في سبيل الله من بعد نيته الأولى وهي الرتبة وجمع المال، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: هذا الذي دخل في السلك العسكرية من أجل الرتبة وجمع المال ثم من الله عليه بإحسان نية، أرجو أن يكون ممن يبدل الله سيئاته الحسنات، لأنه استقام على النية المطلوبة. وقد قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأذكر في هذه المناسبة أن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فيرجى لهذا الذي من الله عليه بالنية الصحيحة السليمة أن يبدل الله سيئاته حسنات. وأحذر كل واحد انتظم في السلك العسكري أن تكون نيته الوصول أو إلى أمر دنيوي، لأنه إذا نوى ذلك خسر الدنيا والآخرة، والآن سوف يعبد رقبته لسلاح الأعداء، سوف يفوت نفسه البقاء في هذه الدنيا. فإذا كان على نية سليمة فهو سعيد وينتقل من حياة إلى حياة أفضل، وإن كانت الأخرى فإن العكس بالعكس.
1: نقرأ كثيرا عما يسمى العقائد الحربية، والمقصود بها كما نفهم هو الغرض من الحرب وأهدافها.

0: الآخر البعيدة، وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف. فهل يجوز استخدام هذا التعبير إذا كان القائل يقصد الدعوة الإسلامية؟
1: تعبير آية.
0: نقرأ كثيرا عما يسمى العقائد الحربية، والمقصود بها كما نفهم هو الغرض من الحرب وأهدافها البعيدة، وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف. فهل يجوز استخدام هذا التعبير إذا كان القائل يقصد الدعوة الإسلامية؟
1: نعم، إذا كان المعروف من كلمة العقائد الحربية ما ينبغي أن يكون عليه الجندي من النية السليمة فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود بالعقائد الحربية هو حماية القومية أو الوطن حيث هو وطن أو ما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية فإن هذا لا يجوز، والعبرة في الألفاظ بمعانيها، إلا إذا كان اللفظ نفسه منكرا فيجب إنكاره، ولكني لا أجد في هذا اللفظ شيئا منكرا ما دامت الغاية من كلمة العقائد الحربية أي ما يعتقد المحارب بحربه، ونحن مسلمون والحمد لله نعتقد بحربنا أننا نحارب لتكون كلمة الله هي العليا.
0: يقول السائل: ما حكم الشرع في الأعمال الانتحارية التي يؤمر بها في ميدان القتال وقد لا يسلم المأمور من الموت في مهمته هذه؟
1: أولا لا أحب أن يوجه السؤال لشخص باسم ما رأي الإسلام أو ما رأي الشرع لسببين. السبب الأول أن الشرع لا يصح أن نقول إنه رأي، بل الشرع شريعة ومنهاج من لدن حكيم عليم، شريعة ومنهاج مبني على عقيدة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، فليس رأيا وليس فكرا. ولهذا أرى أنه من الخطأ أن نعبر فنقول الفكر الإسلامي مثلا، ولكن نقول المفكر الإسلامي لا بأس، فنجعل ذلك وصفا للرجل المسلم. أما أن نجعل الفكر نفسه هو الإسلام فهذا خطأ. الشيء الثاني أن كلمة رأي الشرع يعني معناه أن هذا الموجه للسؤال إذا تكلم أو إذا أجاب فإنما يجيب بالشرع، ولا شك أن هذا على خطر عظيم. ليش؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يخطئ في حكمه، فإذا أخطأ في حكمه ونحن ننسب ما يقول إلى الشرع معناه أننا نخطئ الشرع. لذلك أرجو أن يكون التعبير ما حكم الشرع في نظركم مثلا، أو ما ترى أنت في كذا وكذا، حتى إذا أخطأ الإنسان إذا خطأ على نفسه ليس على الشرع. وأما الجواب عن صلب السؤال فإنه يقول: ما حكم الشرع في الأعمال الانتحارية؟ الذي أرى في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان في هذا مصلحة كبيرة للمسلمين فإن ذلك لا بأس به، كما لو كان فيه نصر للإسلام. أما إذا كان هذا الانتحار يؤدي إلى قتل رجل أو رجلين أو ثلاثة أو عشرة من الأعداء فإنه لا يجوز.
0: سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الجهاد الأفغاني وهل هو جهاد حقيقي ومن مات فيه من المسلمين شهيد؟ لقد سمعت بعض الناس يقولون بأنه ليس جهاد إسلامي ولا يجوز إرسال التبرعات لهم، أرجو توضيح ذلك.
1: رأيي في هذا الجهاد أنه جهاد إسلامي، لأنه معروف مع عن قادته وزعمائه أنهم يريدون أن يحرروا بلادهم من الكفر وأتباعه، يريدون أن يحرروا بلادهم من ذلك لتتحرر فيها كلمة الله عز وجل وتكون كلمة الله هي العليا، وهذه هي نية جهاد الإسلام، هذا هو المعروف عنهم. وبناء عليه فإن الجهاد في أفغانستان يعتبر من الجهاد في سبيل الله، فمن جاهد فيه فقد جاهد في سبيل الله، ومن بذل المال فيه فقد بذله في سبيل الله. ولهذا يجوز أن تصرف الزكاة في معونته، لأن سبيل الله عز وجل أحد الأصناف الثمانية الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، قال وفي سبيل الله، وهو يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة أو شراء، بل يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة وشراء الأسلحة لهم، كل ذلك داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله. وأما من زعم أنه ليس جهادا إسلاميا فليتحمل هذه الدعوة وهذه الفرية، أخشى أن يكون ممن صد عن سبيل الله. وعلى المرء أن لا يطلق مثل هذه العبارات في عباد الله الذين ظاهرهم الخير والحق، فإن هذا خطر عظيم. ألم يبلغكم أن أسامة بن زيد وهو من أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق رجلا من المشركين في إحدى الغزوات، فلما أدركه أسامة قال الرجل لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعودا وتخلص من القتل فقتله رضي الله عنه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، مع أنها لو عاد الأمر إلى نظرنا في القرائن لكنا نظن كما ظن من أسامة أنه قال ذلك تعودا وتخلص من القتل، رجل مشرك كافر يلحق ويضرب بالسيف ثم يقول بعد أن رأى بارقة السيف على رأسه لا إله إلا الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك إشارة إلى أنه لم يرضى في هذا العمل، وأن كل من أبدى لنا خيرا فإنه يجب أن نعامله بما أبدى لنا، لأن النية في القلب لا يعلمها إلا خالق القلب جل وعلا، فعلينا أن نأخذ الظاهر. وكوننا نتهم هؤلاء بأنهم لم يقاتلوا في سبيل الله لا حرام، ما يجوز. وأرى أن من قال ذلك عليه أن يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، ولا يكون ممن يثبت عن القتال في سبيل الله أو عن المعاونة للمجاهدين في سبيل الله. طيب، السائل يقول إن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فذكر الله عز وجل في أوصاف الذين ينصر الله أنهم إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فيقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرتبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالجواب لا، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رأي عامة العلماء أكثرهم ليس من أركان الإسلام. والفرق أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تتعلق بالشخص عينه، والأمر المعروف عن المنكر يتعلق بإصلاح غيره، فافترق. لكن لا يكفي الإنسان الذي يريد تحقيق النصر أن يصلح نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه. فلا بد لتحقق النصر من أن يتصف الإنسان بهذه الأوصاف الأربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيصلح نفسه ويحاول إصلاح غيره.
0: سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لقد سمعنا فتوى تنسب إلى فضيلتكم مضمونها السماح لطلبة الجامعة بالجمع وقصر الصلاة، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
1: نعم، الفتوى التي سمعت هي كما سمعت، وهي أننا نرى أن الإنسان ما دام في بلد أقام فيه لغرض من الأغراض، متى انتهى ذلك الغرض رجع إلى وطنه فإنه مسافر، سواء طالت مدته أم قصر. وذلك لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السفر تنقطع أحكامه بإقامة مدة معينة. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: إن الرجل لو أقام في بلد لا يدري متى تنقضي حاجته فيه فإنه في حكم المسافر ولو أقام عدة سنين، لكن لا يدري متى تنقضي. أما إذا علم متى تنقضي وأنها لا تنقضي إلا بعد مدة كذا وكذا، فهذا محل الخلاف بين فقهاء الحنابلة وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يقول: ليس في السنة ما يدل على أن الإنسان إذا حدد إقامته انقطع أحكام السفر في حقه في إقامة أربعة أيام أو 15 يوما أو 19 يوما وما أشبه ذلك. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على 12 قولا، يعني لم يتفق المسلمون على حكم معين فيها، بل اختلفوا فيها على 12 قولا ذكرها النووي رحمه الله في كتابه المشهور وهو شرح المهذب. أما شرح الإسلام ابن تيمية فذكر هذه المسألة مبسوطة مطولة في كتاب الفتاوى في باب صلاة الجمعة، فمن أحب الاستزادة من العلم في ذلك فليرجع إليه، فإنه كلام مفيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة عام الفتح، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان وقد حبسه الثلج 6 أشهر يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه في الشام 2 سنين يقصر الصلاة. وكل هذه وقائع أعيان ما ندري يقام أكثر. فما دام الإنسان يعتبر نفسه في غير وطنه وأنه متى انتهت حاجته ورجع إلى وطنه فهو مسافر. والذين قيدوها بأربعة أيام أذكر لكم الآن دليله لنبحث فيه جميعا هل فيه دليل أم لا. قالوا: إننا نقيدها بأربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها إلى اليوم الثامن، وفي اليوم الثامن خرج إلى منى. وكان عليه الصلاة والسلام بالاتفاق في هذه المدة يقصر الصلاة. هل هو عازم على إقامة أربعة أيام؟ أجيب، هل هو عازم على أن يقيم أربعة أيام؟ لا، ولا نعم؟ طبعا ضروري نعم، لأنه سوف يقيم إلى الحج، وهو وصل في اليوم الرابع من الحج، أقام الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن خرج إلى منى. إذن نحن نعلم الآن أنه أراد أن يقيم كم؟ 4 أيام قطعا، فصار يقصر. ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الثالث، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. كم أقام؟ 5 أيام. لو قدم في اليوم الثاني يقصر. الدليل أنه لو قدم في الثالث أو في الثاني أو في الأول أو في 30 ذي القعدة أو في 29، الدليل أنه لو كان إذا قدم الإنسان إلى مكة في اليوم الثالث لزمه الإتمام، لو كان كذلك لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الأمة بهذا ويقول من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع ويقدمون بعد اليوم الرابع أيضا، فلو كان الحكم يختلف لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما لم يبين علم أنه لا فرق بين 4 أيام أو ما زاد عليه. ولهذا كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه له أن يقصر ولو نوى إقامة 10 أيام أو 12 يوما أو 13 يوما أو 14 يوما أو 15. فالذي أرى ما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله من أن الإنسان الذي لم يحدثه في إقامته في هذا البلد إلا حاجة مثلا رجع إلى بلده فإنه مسافر.
0: سائل يقول: ما حكم تارك الصلاة عمدا؟ هل تجوز الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين؟ وما حكم من يدعي أنه يصلي ولا يشاهد في المساجد إلا في رمضان؟
1: أما الأول الذي ترك الصلاة عمدا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، فإذا مات حول أن نغسله أو نكفنه أو نصلي عليه أو ندفنه مع المسلمين، وقبل موته ينفسخ نكاحه من امرأته ولا تحل له، فهو يتمتع بها تمتع أجنبي بأجنبية، وكذلك أيضا لا تحل ذبيحته، يعني لو ذبح ذبيحة حرم أكلها، لأنه لا يباح من ذبيحة غير المسلمين إلا ذبيحة اليهود والنصارى فقط، وما عداهم من غير المسلمين فإنها لا تحل ذبيحته. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وما نقل عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالمسألة خطيرة. وأما قول من قال إن الأحاديث الواردة في ذلك إنما يراد بها من تركها جحودا، فإن هذا القول تأويل فاسد، تأويل فاسد لا يصح طردا ولا عكسا، وهو إخراج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحريف له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أصحاب السنن من حديث بويلة بن حصين. الرسول ماذا قال؟ قال ترك، وقال ترك. هل ولا يعرف أن يعبر فيقول من جحدها ولا يعرف؟ يعرف، لا شك أنه يعرف. فالذي يريد من جحدها ثم يعبر للناس من تركها هذا خلاف البيان وخلاف البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول. كيف يعبر بشيء وهو لا يريده؟ كيف يعبر بالترك وهو يريد البلاغ وهو يريد الجهل؟ ثم نقول ما تقولون أنتم في رجل يصلي مع الجماعة ويأتي من أول من يسمع الأذان خلف الإمام، ولكنه إذا قيل له هل الصلوات الخمس فرض ولا لا يقول لا ما هي فرض، ليس بفرض، هل يكفر أو لا يكفر؟ يقول لا، نقول هذا ما تركها، والرسول يقول من تركها. فهم حرفوا الحديث من وجهين. وعلى هذا فنقول القول الراجح الذي لا يتعين سواه بل لا يسوق سواه لمن تأمل النصوص أن تارك الصلاة كافر. وأما من قال إنه يصلي ولكن لا يشاهد في المسجد إلا في رمضان أو في يوم الجمعة فإننا نقبل منه ذلك ولا نكفره ونصل أمره إلى الله عز وجل.
0: سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يقول أنا إنسان أرتكب بعض المعاصي وأرتكب اللمم وأريد التوبة، فما هي صفتها وما هي شروطها؟ وهل هناك صلاة للتوبة وما هي صفتها؟ وهل هناك صلاة للتوبة وما هي صفتها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتجنب هذه المعاصي؟
1: الإنسان إذا عصى الله عز وجل فإن هذا مرض، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ودواء المعاصي التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه من معصيته إلى طاعته. وشروط التوبة خمسة، وأرجو الانتباه لها لأنه ربما يعاد إليكم السؤال عنها. شروط التوبة خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. هذه خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. إذا تمت الشروط فإنها توبة نصوح يمحو الله بها الخطايا. أما الأول الإخلاص لله، فإن الإنسان قد يترك المعصية لا إخلاصا لله وخوفا منه ورجاء لثوابه، ولكن خوفا من مخلوق يعلم به. فالذي يترك الذنب لهذه النية لا تصح توبته لأنه لم يخلص لله عز وجل. الثاني ندم على ما فعل من المعصية، فمن ترك المعصية ولكن لم يندم ما همته ولا همه أن عصى الله عز وجل فيما مضى فإن توبته ناقصة ولا تقبل على حد ما رسمه أهل العلم من هذه الشروط. ومن لم يقلع عنها فإنها لا تقبل. فلو أن رجلا قال إني تبت من الربا ولكنه خرج فرابا، رجل آخر قال إني تبت من أخذ أموال الناس ولكن أموال الناس لم تزل بين يدي بغير حق، فإن هذا لم يتب لأنه لم يقبل. والعزم على أن لا يعود، أو نقول أن لا يعود، يعني هل الشرط أن لا يعود أو الشرط العزم أن لا يعود؟ ها؟ العزم على أن لا يعود، العزم على أن لا يعود. وهل بين العبارتين فرق؟ إذا قلت العزم على أن لا يعود أو قلت أن لا يعود وأحيات العزم، ما بينهما فرق؟ نعم، لأننا لو قلنا يشترط أن لا يعود، لكان الرجل إذا تاب من الذنب اليوم توبة تامة وعاد عليه من اليوم التالي عاد عليه الذنب الأول. أما إذا قلنا العزم على أن لا يعود، فإنه إذا تاب عزم أن لا يعود إن محت الذنب الأول، فإن عاد في يوم آخر فإن هذا الذنب الجديد لا يهدم التوبة السابقة بل يحتاج إلى توبة جديدة. طيب العزم على يعود، الشرط الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن يكون قبل حلول الأجل، بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل خروج الشمس من مغربها. فإن حل الأجل لم تقبل التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليس له توبة. وأما طلوع الشمس من مغربها فقد قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: وما هي الطريقة الصحيحة
1: لتجنب هذه المعاصي؟ أما الطريق، سؤال ما هو الطريق الصحيح لتجنب هذه المعاصي؟ فالطريق الصحيح أن يفزع الإنسان إلى الله عز وجل ويسأله التوبة والمغفرة ويقوم بالطاعات بقدر الإمكان، لأن الطاعات حسنات والحسنات يذهب السيئات.
0: وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل هذه المحاضرة في ميزان أعمالنا يوم القيامة، إنه على ذلك قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة في يوم عيد النحر في حجة الوداع، قال لهم عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وقال أي بلد هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال ليس هذا اليوم هو يوم النحر، أليس هذا الشهر هو شهر الحجة؟ أليس هذا البلد هو مكة؟ قالوا قلنا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن هذه الحرمات العظيمة، حرمة يوم العيد، عيد النحر الذي هو خير أيام الله على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، وحرمة الشهر الحرام شهر الحجة الذي هو من أشهر الحرم

0: الصلاة العظيمة بعد أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حرمتها وقرر ذلك قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. دماؤكم أي دماء المسلمين الموحدين محرمة، لا يجوز لأحد أن يسفكها أو يعتدي عليها. وأموالكم، أموالكم التي تملكونها التي أعطاكم الله جل وعلا إياها محرمة فيما بينكم، لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد. وأعراضكم، وعرض الإنسان هو موطن المدح والذم منه، أي ما يمدح به وما يذم، الشهادة له بالإسلام هذا مدح له، الشهادة له بالكفر هذا ذم له، الشهادة له بالخير مدح له، والشهادة له بالشر ذم له. فهذه الأعراض حرام عليكم، لا يجوز لمؤمن أن يقدح في عرض مؤمن أو يطعن فيه بغير حق، لا يجوز أن يرميه بالكفر، ولا يجوز أن يرميه بالفسوق، ولا يجوز أن يرميه بغير ذلك إلا ببرهان شرعي، وإلا فالأصل أنها محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها. فهذه ثلاث حرمات عظيمات: حرمة دماء المسلمين، وحرمة أموال المسلمين، وحرمة أعراض المسلمين. ورد تحريمها وتأكيد تحريمها في أدلة كثيرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بحق، ببينه، ببرهان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس قصاص، هنا يباح دم المسلم، والثيب الزاني إذا زنى بعد أن تزوج يباح دمه، حد من حدود الله، والتارك لدينه المفارق للجماعة، من ارتد عن الإسلام، ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كفر به يباح دمه، وإلا فالأصل أن دماء المسلمين معصومة، لا يجوز الاعتداء على شيء منها. هكذا أموالهم معصومة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها بغير حق. وهكذا نهى الله تعالى عن أموال اليتامى، ونهى الله تعالى عن أموال الناس عموما، وأخبر أن من أكلها يأكل في بطنه نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحرم الله جل وعلا أعراضهم، فلا يجوز القدح فيها إلا بحق. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع إليه. وجاء في رواية من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما استحقها واحد منهما إن كان الذي قال له يا كافر كذلك كافرا وإلا ترجع إليه بالكلمة. إن كان الذي قال له فاسق هو كذلك فاسق وإلا رجعت عليه. فأموال المسلمين ودماؤهم وأعراضهم محرمة إلا بحق شرعي، هذا الذي قرره الشرع وورد تقريره في أدلة كثيرة وشرعت الحدود وشرع القصاص وشرعت الزواجر حين الاعتداء على هذه الثلاثة الأمور. من اعتدى على دم أخيه فسفكه بغير حق يقتل به قصاص، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. من اعتدى على مال أخيه فأخذوا بغير حق فهو ضامن له حتى يؤديه إليه. ومن اعتدى على عرض أخيه فطعن فيه بغير حق كمن قذف عفيفا بالزنا يقام عليه الحد ويجلد حد القاذف المفتري. أحكام شرعية شرعها الله جل وعلا لصيانة هذه الحقوق العظيمة، لأنها من أعظم الحقوق في حياة المسلمين، ولا تستقيم لهم دنياهم إلا بذلك. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إذا علمنا ما ذكره الله تعالى في كتابه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من تقرير هذه الحقوق الثلاثة العظيمة، لتعلم أخي المسلم أن هذه الحقوق مرعية بين المسلمين، أنها محفوظة في أوساطهم، ولم يخالف فيها وفي استحلالها وفي إهدارها أحد، كما خالف فيها من ابتلى الله تعالى بهم المسلمين في قديم الزمان وحديثه من الرافضة المعتدين. فأهدوا هذه الحقوق الثلاثة، فدماء المسلمين عندهم مباحة، بل هذا إجماع في دين الرافضة ومن ضروريات مذهبهم الاستحلال لدماء من خالفهم. فكل من خالفهم عندهم حلال الدم، وقد امتلأت كتبهم بالنص على ذلك وذكره، وقد طبقوا ذلك واقعا في حياتهم. وكم فعلوا بالمسلمين الافاعيين وسفكوا دماءهم من زمن قديم. وهذه بعض الوقائع التي تبين ذلك. ففي زمن الرشيد هارون رحمه الله كان هناك رجل قائما على حبس الرشيد، أي مسؤول على السجن، اسمه علي ابن يقطين، وكان رافضيا. فاجتمع في سجنه 500 سجين من أهل السنة من المسلمين ممن ليسوا روافض، فأمر غلمانه فهدموا عليهم ذلك السجن حتى خر عليهم سقفه وما هجم. ثم إنه ذكر أنه استفتى بعض أئمتهم فيما فعل أهو صحيح؟ قال: لو كنت أعلمتني به أو استأذنتني قبل أن تفعله ما كان عليك شيء، وما دام أنك فعلت قبل أن تستأذنني فإن عليك لكل واحد منهم تيس تدفع فيه. دية المسلم عندهم تيس لا يسوى شيئا، وليس هذا التيس لأجل الدية بل لأجل أنهم فعله دون إذن الإمام حسب زعمه. أما لو استأذنه فلا شيء عليه بل هو قربة وطاعة. ولا يخفى عليهم ما فعله ابن العلقمي الرافضي الذي كان وزيرا في الدولة العباسية للمستنصر، الذي سقطت في زمنه الخلافة العباسية على يد التتار بخيانة الوزير الرافضي، خان المسلمين، أضعف جيوشهم ودمرها حتى سلط عليهم التتار، وأغرى ملك التتار بقتل خليفة المسلمين، فقتل شر قتله، وقتل من معه من العلماء والوزراء، وقتل من معه من أهله وقرابته، وحصل للمسلمين ما يندى له الجبين، حتى ذكر ابن كثير أنه قتل في تلك الحادثة أكثر من 2,000,000 مسلم في بغداد، يرون دماء المسلمين حلالا. هكذا ما فعله أبو طاهر الجنابي في حرم الله وفي مكة المكرمة في يوم التروية، والحجاج يتهيئون للخروج إلى منى لأداء مناسك الحج، فثار عليهم هذا الرافضي الذي دخل مكة باسم الحج ومن معه من أصحابه، فقتل من قتل من الحجيج، وقتل من قتل من العلماء في صحن الحرم، ثم أخذ الحجر الأسود وذهب به متجها إلى بلاده راجعا من مكة، فتبعه أمير مكة وبذل له كل ما يملك من مال على أن يرد الحجر الأسود، فأبى أن يرد الحجر الأسود، وقاتل أمير مكة وقتل من معه من أهله، ثم أخذ الحجر الأسود وبقي في يد الرافضة عشرات السنين. دماء المسلمين حلال حتى في حرم الله. ذكر المؤرخون كابن كثير أن الواحد من المسلمين كان يتعلق بأستار الكعبة، ومن تعلق بأستار الكعبة حتى المشركون لا يعتدون عليه. في زمن أهل الشرك إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم الذي قتل أباه لا يعتدي عليه. من تعلق بأستار الكعبة كف عنه عدوه مهما كانت عداوته. هؤلاء كان الواحد منهم يتعلق بأستار الكعبة فلا يرحمهم بل يقتلون في حرم الله، لأن دماء المسلمين حلال، بل سفكها عندهم قربة وطاعة إلى الله، وطاعة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا عبر التاريخ انظر ما فعلوا بالمسلمين، انظر ما فعلوا بأهل اليمن. خرج الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن وهو ليس اليمني، دخيل على أهل اليمن، فقتل من قتل من أهل اليمن، وشرد من شرد من أهل اليمن، وخاض معهم نحو 50 معركة، لم يدع بلادا من بلدان شمال اليمن لم يستجب إلا حاربه، حتى انقادوا له. كان إذا دخل القرية ممن يقاومه فقاتلوه فغلبهم يهدم بيوت تلك القرية ويدفن آبارها ويقطع مزارعها ويقتل رجالها ولا يلقي إلا الضعاف، لا مأوى لهم ولا مال ولا طعام ولا شراب. يرون تعذيب المسلمين وسفك دمائهم قربة يتقربون بها إلى الله. وهكذا عبر التاريخ انظر ما يفعل أحفادهم اليوم بأهل اليمن، كم سفكوا من دماء اليمنيين، قد بلغ القتل حسب بعض الإحصائيات الذين قتلهم الحوثيون في اليمن أكثر من 1,000,000 مسلم، من الجيش والقبائل وطلبة العلم وسائر المسلمين، أكثر من مليون مسلم خلال هذه السنوات الماضية قتلهم الله رحمه، يرون دماء المسلمين حلالاً لا يرعونها، يرون كذلك أموالهم حلالاً ويرون أعراضهم حلالاً، يحكمون عليهم بالكفر. هذا مما أجمعت عليه كتب الرافضة وسارت عليه، أن كل من خالفهم فهو كافر. لا يقاتلوننا اليوم طمعاً في أرضنا أو في ثرواتنا أو في بيوتنا، والله إنهم يقاتلوننا لأنهم يرون قتلنا حلالا، يرون أموالنا حلالا. إمامهم إسماعيل بن المتوكل الذي حكم اليمن أكثر من 30 سنة ألف أو أفتى فتية اشتهرت عنه بهذا العنوان: الشهاب الساطع في حل أموال الشوافع. الشوافع أهل السنة، أنتم من ليسوا من الرافضة أموالهم حلال. لما دخل بعض البلدان التهامية وأخذ أموالهم، وكانوا أهل سنة أهل تهامة، سأله بعض جنوده أو أصحابه، قالوا: أما تخشى أن الله جل وعلا يحاسبك على هذه الأموال التي أخذتها عليهم؟ قال: والله إني أخشى أن الله يحاسبني على الأموال التي أبقيتها في أيديهم. يقول: أخشى أن الله يحاسبني على المال الذي أبقيته معهم، أما الذي أخذته عليهم فهذا قرب إلى الله. فيرون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حلالا، لا يقاتلون المسلمين باتجاهات سياسية، ولا يقاتلونهم عن دوافع ملكية فقط، إنما يقاتلونهم عن دوافع عقائدية محضة. يقاتلون المسلمين لأنهم يرون حل دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يقاتلون المسلمين لأنهم يرون قتلهم من الطاعات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإياك يا مسلم أن تخدع، لا تخدع، لا تظن أن هؤلاء أحزاب سياسية أو أناس يريدون ملكا ودولة، ليس هذا هو الهم الوحيد لهم. همهم الوحيد الدين، همهم الوحيد الإسلام، همهم الوحيد تغيير هذا التوحيد الذي نحن عليه. آباؤنا من زمن قديم لم يرضوا بذلك، وكثير منهم كان ليس عنده معرفة بكثير من أحكام الدين، لكن لم يرضوا بهؤلاء الذين كانوا يسمونهم الزيدية والزيوني، قاتلوهم وجرت بينهم معارك شديدة سواء في هذه البلدان، وجرت معركة كبيرة في بلاد الشعير أو ما حوله من هذه القرى أو بلاد يافا أو غيرها من هذه المناطق، لم يرضوا بهم ونحن لن نرضى بهم وأبناؤنا لن يرضوا بهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نزال متمسكين بما نحن عليه من التوحيد والعقيدة الصحيحة، ونسير على ذلك وندافع عنه ما بقيت أرواحنا بأجسادنا. لا تخدع يا مسلم، ليس الأمر بأمر سياسة، ليس الأمر بأمر منصب وملك، ليس الأمر بأمر مسؤولية، الأمر دين، الأمر عقيدة. والله إنك إذا قرأت في كتبهم وما ذكره مؤرخوهم ترى أن هذا الأمر بإجماع منهم لا خلاف بينهم فيه، أن دماء من خالفهم حلال، وأن أموال من خالفهم حلال، وأن أعراض من خالفهم حلال. لا يمنعهم منها مانع إلا الضعف، إذا ضعفوا كفوا عنها، أما إذا تمكنوا واستطاعوا الوصول إليها فلا يمنعهم منها مانع. ولكم عبرة بما يحصل اليوم في مناطق سيطرة الرافضة في اليمن وفي غير اليمن، ما حصل لمن خالفهم، استباحوا أعراضهم وامتلأت السجون بالنساء العفيفات، وحصل الاعتداء عليهم من الله. سلبوا الناس أموالهم، قاسموا التجار أموالهم وكأنهم شركاء معهم، صار التاجر يتاجر لهم، إنما يريد الحفاظ على تجارته أو رأس ماله، وإلا فكل أرباحه أو أغلبها تساق إليه. بسطوا على أرض الناس وبيوتهم وأموالهم وتجاراتهم، سفكوا دماء كل من خالفهم، كل من خالفهم، كل من رفع رأسه في كلمة ضدهم، دم حلال. والله لو خالفهم بعض الإعلاميين ونشر بعض الكلام الذي هو خلاف لطريقتهم العوجاء، ولو كان إعلاميا لا يريد أمر الدين ولا يريد العقيدة، إنما بدافع الإعلام، دم حلال. ويبحثون عن بكل طريق لفعله، وقد فعلوا هذا بكثير منهم. فلا ينبغي للمسلمين أن يخدعوا بهم أو أن يصدقوا شعاراتهم، لأن تاريخ ليس من اليوم، تاريخهم في اليمن من أكثر من 1200 سنة. خرج الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن في عام 260 و 262 هجرية، قبل نحو 1200 عام من اليوم. لهم تاريخ، انظر ماذا صنعوا بهذا التاريخ، لهم عقائد دونت في كتب، كتبت في مؤلفات، اقرأها واسمعها، أو اقرأ من كتب عنها من أهل العلم. ومن أعظم ما تجد فيه تضييع هذه الحقوق الثلاثة التي تحدثنا عنها. فنسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، نسأل الله تعالى أن يهزمهم ويرد كيدهم في نحورهم. اللهم قو عزائم المسلمين، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم كفهم عن بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.

خالصة لوجهه نابعة لعباده. وجزى الله خيرا أخانا أحمد شلبان القائم على هذا المسجد السلفي المبارك الذي يدعو فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر المساجد التي يدعو فيها أصحابها إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الرجال وإلى الشبهات وإلى الآراء وإلى التحزبات وإلى الفتن وإلى الخرافات. ومساجد أهل السنة والجماعة يدعو أصحابها فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهذا المسجد هو أحد هذه المساجد الطيبة المباركة. وهكذا جزى الله خيرا إخواننا الذين حضروا لتكبير ثواب إخوانهم ولمناصرتهم ولسماع ما يلقى عليهم من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا أخانا محمود حفظه الله، فهو القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة والتعليم في الكوخة وفي قطابة في تلك الأماكن قياما طيبا، يدعو في تلك المناطق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، الله جل وعلا أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على ذلك. وما شرعت الدعوة إلى الله عز وجل إلا من أجل التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدعوات الباطلة المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة الأصل فيها أنها دعوة إلى التعاون على الإثم والعدوان، وإن حصل دعوة فيما يظهر من ورائها أنها إلى البر والتقوى فهو من باب دس السم في العسل. نعم، فهذا يتنبه له. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة مأمونة من البدع، دعوة مأمونة من المحدثات، دعوة إن حضرت إليها وجلست في حلقاتها تأمن على قلبك، تأمن على دينك ودنياك، تأمن على أهلك وعلى أولادك، هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق خرجنا من مدينة حي إلى هذا المسجد المبارك ندعو إخواننا إلى الله عز وجل، ندعو إخواننا إلى ربنا سبحانه، إلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان هذا هو الحاصل، ولكن من باب التناصح والتآزر، من باب التناصح والدين النصيحة، وإن باب الدلالة على الخير، وإن باب ماذا اجتماع الجهود التعاون على البر والتقوى. ألا وإن مما نتذاكره في هذه الليلة إن شاء الله هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل قد دعا عباده المؤمنين إلى ذلك، قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والمؤمنون هم المتقون والمجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والذين يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أولياء الله المتقون، أولياء الله. والله جل وعلا معهم بتأييده ونصره، ولينصرن الله من ينصره. فمن نصر الله أي نصر دين الله نصره الله عز وجل.

0: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم تعسا للكافرين وهم ضلال ولا ينتفعون بأعمالهم ولا بقتالهم لأنهم كفار بربهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المؤمن الذي تجاهد لدين الله ولنصرة دين الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إحقاق الباطل إحقاق الحق وإزاق الباطل أنت منصور ومؤيد وهو البر. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأمر الله عز وجل بالنفور أمر الله جل وعلا بأن ننظر لقتال الأعداء انفروا غذابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وانظر. فأمر الله جميع الناس بالنبرة والغرور للقتال في سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن من سلك هذه الطريق فقد باع نفسه من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم هذا هو الفوز العظيم وهذه التجارة الرابحة هذا هو العمل الكبير على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يشتد عزمه للجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقرأ على أصحابه وعلى أمته هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجارة رابحة تنجو بها بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. هذه التجارة يتأتى لك لورائها النصر ويتأتى لك الفتح القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تكمل لتحقيق هذا الأمر وأن تسارع في جهاد الأعداء إن وجد جهاد تحت راية سلبية كما هو موجود في وقتنا الحاضر من قتال أهل السنة والجماعة للرافضة سبابة الصحابة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم سبابة دين الله عز وجل وكل بلاء فيهم. أيها الناس إن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال. إذا سألت عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما لا وهو ذروة الإسلام ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من ما أفضل العمل أو يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا قال حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال وهكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل، حديث أبي ذر متفق عليه. فأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله سبحانه لإعلاء كلمة الله عز وجل. وجاء في فضل المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى بشائر عظيمة وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله أو الروح خير من الدنيا وما عليها. فرباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. فلو أن تذهب ترابط يوما في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. هذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحدث نفسه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قال العلماء: والقارعة هي الداهية، هي الداهية وهو البلاء. من لم يحدث نفسه بالغزو معرض للبلاء، معرض للفتن عياذا بالله جل وعلا. لأن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح يرقيك ويقودك إلى أن تحدث نفسك بجهاد أعداء الإسلام وبالجهاد من أجل إعلان كلمة الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من اليمن أو من دول الخليج؟ خير من الدنيا وما عليها، من دنيا المسلمين ومن دنيا الكافرين. وما على هذه الدنيا إذا رابطت يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظر، خير من صيام شهر وقيامه، طول الشهر بتمامه، شهر يكون 28 يوما أو 30 يوما، تصومه بتمامه وتقومه بتمامه، تقوم لياليه وتصوم نهاره، تعبد ربك في هذا الشهر عبادة ما فيها فتور. الليلة التي ترابطها في سبيل الله عز وجل أفضل من صيام شهر وقيامه، صيام شهر وقيامه. فلو ذهبت ترابط 12 يوما خير لك من صيام سنة مع قيامها، صيام سنة مع قيامها، عمل قليل والأجر كبير والفضل عظيم. رباط يوم وليلة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات في يومه أو ليله، في ليلة رباطه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني لا ينقطع عليه أجره، أجر صلاته، أجر الفرائض والنوافل، أجر الصيام، أجر الصدقات، أجر القيام، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجر تلاوة القرآن، الأعمال التي كان يحافظ عليها قبل أن يرابط في سبيل الله ويتعاهدها ويحرص عليها، أجرها لا يضيع ولا ينقص منها إلى يوم القيامة. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه إن مات في يومه أو ليلته التي يرابط فيها أجري عليه رزقه، أجري عليه أجره، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، أي أنه لا يفتن في قبره ولا يفتن يوم القيامة، لا يسأل، لا يسأل الشهيد كما ببارقة السيوف بدنه، فهذا أجر عظيم. ورزقه أي رزقه في القبر، فكل الناس إذا ماتوا ما يكون أجرهم ورزقهم كأجر الشهيد. الشهيد حياة برزخية، حياة مأمورة، ورزقه يأتيه من الجنة، بخلاف من مات. لو مات العباد ومات الصالحون وما مات الشهداء ما يتحصلون على الأجر الذي يتحصل عليه الشهيد والمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال أجري عليه رزقه. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا يرزقون، الرزق يجري عليهم صباح مساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواب طير خضر معلقة تسرح تأتيها من ثمار الجنة. هكذا جاء من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. فروح الشهيد تأكل من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، وهو حي يرزق عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا أجر عظيم أيها المسلم، ينبغي ألا تفرط فيه. كم تتعين في هذه الدنيا ونحن نوقن ونعلم جميعا أن الجهاد لا يقدم من الأجل ولا يبعد عن الموت، فالجهاد لا يزيد في العمر ولا ينقص من العمر. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل يوم موسى، يوم أن قتل زيد بن خالد وقتل جعفر بن عبد المطلب وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذها خالد بن الوليد على غير إبراهيم سيف من سيوف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال خالد رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة وهو يصف شراستها ويصف جدة ما حصل فيها من الملاقاة ومن الالتحام ومن الضرب بالسيوف، قال: لقد انقطعت في يدي أو انكسرت في يدي يوم موسى تسعة أثياب تكسرت في يد خالد رضي الله تعالى عنه، وما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية، وقد مات على فراشه رضي الله تعالى عنه، وما في جسمه موضع من المواضع نعم إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. قال كما يقول أهل السير: وها أنا لا أموت كما يموت البعير على فراشه لا نامت أعين سبلا. فالجهاد في سبيل الله لا يثني من الأجل. وإن كان بعض سلفنا الصالح يقولون هو الطريق المختصرة إلى جنة الله عز وجل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ذهب يقاتل في سبيل الله أنه سيقتل، لا، ولكن الطريق مختصر مظنة الموت. كما أن المرض بريد الموت فكذلك الجهاد في سبيل الله مظنة القتل. نعم، فعلى المسلم أن يحدد نفسه للجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيحين عن أبي هريرة، فقال: يا رسول الله دلني على ما يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: لا أجده، يعني لا أجد ما يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجده. ثم أعاد عليه وكرر عليه هذا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم وتصلي ولا تبتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنت إذا خرجت تجاهد في سبيل الله تنام تأكل وتشرب وتضحك وتفرح وترتاح، تذهب هنا وتذهب هنا، لأنه السياحة. السياحة السياحة ليس معناها ترك العمل في الدنيا وترك الدنيا، والسياحة في الأرض يمنة ويسرى. قال العلماء: فهذه السياحة التي هي ترك الدنيا وعدم الالتفات إلى حظوظها مع الانشغال عن عبادة الله والمشي في المدن والقرى والبلدان، هذا من فعل الرهبان النصارى وليس من فعل أهل الإسلام. أما سياحة أهل الإسلام في سن فهي الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة في سبيل الله، إذن لي بالسياحة، أريد أن أزيح وأرتاح ولا أتزاعل أنا والناس على هذه الدنيا ولا أتضارب معهم، فلا أريد زوجة ولا أريد بيتا ولا أريد، أريد أن أزيح في بلاد الله، بيت أو أرض أتعشى فيها وأرض أصطبح فيها وأرض أنام فيها وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سياحة أمتي، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ولذلك بعض يعني الذي يذهب ويجاهد في سبيل الله شعور براحة، تجده ربما يفارق أحب الناس إليه بداية الأمر، فإذا ذهب وانقطع عنهم عاشر بنادى بأنه مشتاق إليهم، هناك أشياء تنسيه وتلهيه، يتلهى ويرتاح ويتمتع، يجد الهوى الطيب ويجد زيادة الإيمان ويتنقل من مكان إلى آخر، من جبل إلى آخر، تعلم على ضرب الأسلحة، يعني يتعلم القتال، يتعلم الرماية، يتعلم قيادة الأعداء، غيره يصيد الغزلان ويصيد الأوباب ويصيد الأرنب، وهذا يصيد ويقتل أعداء الدين، يصيد الرافضة، يصيد اليهود والنصارى، يصيد دبابة الصحابة. ما أجملها من سياحة وما أجمله من صيد، ما أجمله من صيد. هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، من رمى بسهم في سبيل الله، والرصاصة تعدل سهما في سبيل الله، بل ربما الرصاصة أنكى من السهم، أنكى من السهم، لأن الرصاصة تمشي إلى بعيد، تمشي إلى بعيد، تختلف. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له عد محررة، يعني كان له عد رقبة، كأنك أعتقت رقبة حين ترمي برصاصة، كيف لو رميت بثلاثين طلقة في سبيل الله عز وجل؟ كأنك أعتقت ثلاثين نفسا. وما يشترط أن تصيب أو أن تصيب، أهم شيء أن ترمي بها إلى نحور الأعداء وأن توجهها إلى صدور الكفار والمشركين والرافضة الهوثيين. انظر على فضل عظيم وعلى أجر عظيم، وعملك واصل لك، لو مت أنت طالب علم أجرك أجر الطلب، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما من واحد إلا وهو يجرح، ناس ومعرض للجراحات، معرض للحوادث، حوادث السيارات معرض، وهكذا الذي جاء في سبيل الله قد يجرح. وانظر إلى ما أعده الله لمن جرح في سبيل الله، لو تقطعت أجلاؤك وتمزقت أعضاؤك بحادث سيارة، أو ترديت من أعلى جبل، أو سقط عليك جدار، ما يكون أجرك كأجر من شاكته شوكة وهو مرابط في سبيل الله. أجره أعظم ولو شوكة، ولو شوكة، لأنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والكلم الجرح إلا جاء يوم القيامة وكلبه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. كيف لو قطعت أعضاؤك تسبقك إلى الجنة بإذن الله، ما شاء الله تأتي، واللون لون دم والريح ريح مسك، وهي كأمزر ما كانت، يعني يتفجر ويمشي ويسيح الدم في الجنة، يعني يوم القيامة، يوم القيامة. وذاك العطر والمسك يبوح من هذا العطر، من هذا الجرح الذي جرح وقدم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجراحات المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في سبيل الله ليست كجراحات غيرهم، ليست كجراحات غيرهم. أمره عظيم. واسمعوا حفظكم الله إلى هذا الحديث العظيم، جاء عند مسلم والبخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله. قال الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله إيمانا، لم يخرجه إلا إيمانا بي، إيمانا بالله. الرافضة الآن الذين يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، هم يخرجون وهم يؤمنون، ما يؤمنون بالله، من كذبوا على أنفسهم، بل بعضهم إذا أضيل يقول: يا علي، يا حسين، يا حسين بدر الدين، أو يا ولي الله الفلاني، أو يا خمينة، هكذا يقولون. وما يخرجون إيمانا بالله، إيمانا بإمداداتهم وبقاداتهم. أما أنت أيها المجاهد في سبيل الله الذي تخرج لقتال الرافضة أو لقتال اليهود والنصارى، أنت تخرج إيمانا بالله. اسمع يا من خرجت إيمانا بالله، من خرج إيمانا بالله، قال الله: من خرج إيمانا بي وتصديقا برسلي وجهادا في سبيلي هو ضامن علي أن أدخله، إن قتل أن أدخله الجنة، إن قتلت أدخلك الله جنة، أو أن أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. يرجع إذا رجع إلى بيته بما نال من أجر أو غنيمة. نال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من ولا يكلم كل من في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة أيادي يوم قلب، اللون لون دم والريح ريح من. فضائل الجهاد في سبيل الله كثيرة، كل الناس سيموتون، والمؤمن بإذن الله سيدخل الجنة، ولكن ما من أحد يدخل الجنة ممن لم يمت شهيدا في سبيل الله أو مرابطا في سبيل الله. إذا أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرامة. جاء صحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات، لو له مثل الدنيا عشر مرات. قد أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، عشر مرات يقتل. لماذا؟ لما يرى من فضل الشهادة، لأنه كلما قتل وكلما جرح وكلما جاهد كلما ارتفعت درجاته. والدرجات عظيمة يا إخواني في الله، درجات في سبيل الله لمن جاهد في سبيل الله. الدرجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا قد أعد من الدرجة لمن يقتل في سبيل الله، لمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مجيء البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رضي بالله، من آمن بالله وأقام الصلاة وصام رمضان وجبت له الجنة، مات في أرضه هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الناس: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس عند بشرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع الله بها العبد أو 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة أعلى الجنة وفر عرش الرحمن، منه اتفجر نهار الجنة، منه اتفجر أنهار الجنة. الجهاد في سبيل الله فضله عظيم. نعم، فضله عظيم. ولو جلسنا نتذاكر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال إعلاء كلمة الله، ربما لطال من المقام. ولكن فضائل الجهاد كثيرة، فضائل الجهاد كثيرة، فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد في سير صحيح مسلم، وهكذا كتاب الجهاد في رياض الصالحين، كتاب المغازي صحيح البخاري، هذه أقرب مراجع روى منها. وهكذا تصفح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث، كم ذكر الله من الآيات التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجاهد غازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله مثل أجره، يجهز غازيا في سبيل الله مثل أجره. لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره. مرحلة بشارة عظيمة، وأنت في بيتك لا خف ولا سهر ولا اغترب ولا ذهب، 200,000 500,000 اشتريت بندق، اشتريت رصاص، جهزت الغازي في سبيل الله، توكل على الله. فإذا مات لك مثل أجره، لك مثل أجره، إذا مات لك مثل أجره. الأجر إن جرح، إن جرح فلك مثل أجر الجرح، وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، فله مثل أجره. فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غاز يغزو في سبيل الله. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله، ما جهز، خلفه، يقول للمجاهد مثلا إن سمعت ناس أحدهم يقول: أنا سأجهزه لك مثل أجره، وأحدهم يقول: أنا سأخلفك في أهلك له مثل أجره. وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. أنت تمسك على أولادك، تمسك على أولادك وتقوم عليهم، يبارك الله لك في رزقك ولك مثل أجره. ومن خلف غازيا في أهله بغير خير كان له مثل أجره. فالآن الذي يخلف الغازي يخلف في أهله، يطعمهم، يسقيهم، ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع، وإن مات نعم، وإن مات استمر في ذلك له مثل أجره. له مثل أجره. الإنسان رزقه الله مالا يستعمل بالمال يا إخوان، يجهز عمارة، يجهز يعني أرضية، أو تكتب كذا، أنت في غنى عنك، أنت بحاجة إلى تلك الأرضية، ربما ما تمسكنها تلك العمارة أو ذلك الفندق أو تلك الفيلا أو ذلك المشروع، ربما تصل إليه. ولو استغللت بعض المال جهزت من جهز من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأب الذي يجهز، والأب يجهز ولده، بقي أعظم من تجهيز الرجال، هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه، ولسبعين من أهل بيته، والوالدان يدخلان دخولا أوليا. الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج يغفر له، ويزوج باثنتين وسبعين سورية من حور العين، وماذا ويدفع لسبعين من أهل بيته. انظر لسبعين للأعناق، للآباء والأمهات والأجداد والأقارب، لسبعين من أهل بيته. فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها، اشترت له بندق جهزته، وقالت يا بني اغزو في سبيل الله، اغزو على بسم الله، جاهد من كفر بالله ومن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى سبيل. كم له من الأجر. وهذا الآن جهز ولدك فلذة كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر، هنيئا لك، يشفع لك، يشفع لك. وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد، ويوم أن قتل سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة قتل زوجها، وقتل أبناؤها، وقتل إخوانها. فعندما رجعوا، عندما رجع الصحابة، إيش كانت المرأة ذي تقول؟ هل رجع رسول الله؟ ما قالت أين فلان، أين زوجي، أين أبي، أين إخواني، أين أولادي، ما سألت عن أحد، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء يهود، أو بهذا المعنى، معنى أن فرحت وما بالت، وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلدى أكبار من جهاد في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكون كأم حاربة بن نعمان، جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حاربة؟ وكان قتل بسهم، ناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. تدل العلماء بهذا الحديث على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد، أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ناس قالت يا رسول الله لا تحدثني عن حارثة، وكان في يوم بدر صبرت، قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع، أبكي عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى حبيبي أهي جنة؟ بل هي جنان، وإن النبي قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت لأنه في الجنة، وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم، ومن الشك أن الشخص قد يحزن، قد يتألم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، ما أنكر عليها بكاءها. نعم، فبكى الحزن أبد، وإنما ينكر على النائحة التي بكاؤها يصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم محزون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبرق عيناه عليه الصلاة والسلام. فننصح أنفسنا وإخواننا بجهاد أعدائنا، وننصح الآباء والأمهات أن يجهزوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده، يجهزه ويربيه ويغذيه من أجل أن يصير لاعب كرة، وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا، وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغدو في سبيل الله، شتى بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله، الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لا تمسه النار. تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا، نعم، وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار. فكيف لو اغبرت كله، يغبر جسمك كله، نعم، بلكن ما تمسك النار، ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون في جواره واغبر كله، صار أغبر، التراب صار عليه، فتذكر هذا الحديث واستشعر نعمة الله عليه، اغبر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اغبرت قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اغبر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله؟ ولقيت الله جل وعلا أغبر وكمسا في ثيابك ولا يغسل دمك، قد غالط دمك التراب، وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرصات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، قضايا الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة كثيرة. وماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دماج في كتاب في حدود عاهد يقاتلون السبابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا، قاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دماج وبحدور الآن، نعم، ربما لغزا الرافضة اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن غيرهم، والأعداء يحفرون لهم. لا يرحمني إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي، ولا يرحمون أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في صعدة وهم قائمون على جبرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الراجرة المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس وبالمال وباللسان، فباللسان يحث على جهادهم ويبين للناس أفكارهم، يبين للناس أفكارهم. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أولئك الصحابة الذين كانوا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم الصحابة يطعنون في أمهات المؤمنين ويتهمون أمنا رضي الله عنها عائشة بالزنا. الروافض،
1: إيش قلت أنا؟
0: نعم، الرافضة. الرافضة يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون بأن فرج رسول الله سيطهر بالنار، يعني الرسول معرض لدخول النار، ويقولون بأن جبريل خان الرسالة، رسالة لعلي وليس لمحمد، فجبريل خان الرسالة. وفي بعض المناطق في اليمن يقولون بأذانهم ونشهد أن عليا ولي الله، ما معناها؟ معناها أن جبريل خان الرسالة. ومن معتقدهم أن من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر بالله، وكذلك يسبون الصحابة ويكفرونهم، ويكفرون أهل السنة جميعا، يكفرون جميع المسلمين، كل من ضم وأمن فهو كافر عند الرافضة الحوثيين. يجعلون جبل في كل سنة من شهر الحجة، من شهر الحجة، ويسمونه معاوية يوم الغدير ثاني العشر ذي الحجة، يضربون جبل ويضربونه بكل الرقاب الكبيرة والصغيرة، يقولون معاوية، ويجعلون غنمة شاة وينتفون شعرها وهي تصيح، ويدعون أنها عائشة رضي الله عنها. هذا من بعض أعمالهم ومعتقداتهم. هؤلاء يتهمون أن القرآن ناقص، أنهم يتهمون أن كل بلدهم حفر أصحاب دمال ماذا 70 أو 72 يوم زيادة على 70 يوم، منعوهم من الطعام ومن الشراب، هل جريمة؟ ما العمل الذي ارتكبوا؟ هل قطعوا الطريق؟ هل سبوكم؟ هل إلى آخر لا؟ لماذا يؤمنون بالله ويغفرون عن الصحابة ويطلبون العلم ويتفقهون عن دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم إخواني بالله، فإخواننا في الكتاب في تلك الأماكن قائمون على فترة عظيمة، ينبغي أن نناصرهم، وينبغي أن نكبر سوادهم، وينبغي أن نحث غيرنا في القتال معهم. نعم، فأنصح الشباب أن يستغلوا الأوقات هناك، ما هو بالكورة وبالدش، تبرج بالجيوش والجر في الشوارع، وأعداؤك لو تمكنوا منك ما رحبوا، لو تمكنوا منك ما رحبوا، سيقتلونك، سينتهكون عرضك. هؤلاء الأعداء، وهذا عمل الرافضة، وما عمل ابن العلقمي عنكم ببعيد. أيام المعتصم بالله آخر خلفاء بني العباس، نعم، كان جيش الإسلام 100,000 في بغداد، فلم ينزل ابن العلقمي الرافضي وهو الوزير بالخليفة إلى أن يقلل من الجيش حتى فصل 90,000 من أجل أن يطعم أهل الإسلام، أهل الإسلام، وما بقي إلا 10,000. وإذا قوي وإذا قل الجيش يعني تضعف البلاد، تضعف حماة الثغور، نعم، وتضعف هيبة الدولة، هيبة الدولة تضعف. ولكن إذا كانت القوة كبيرة وقوية والجيش كثير فهو جيش صالح موحد، القوة تقوى، جيش الإسلام يقوى، والأعداء يهابون، وأعدوا لهم استطاعتم القوة من رباط الخيل. نعم، فاستحوذ على الخليفة العباسي حتى أدى هذا الاستحواذ إلى أن ماذا تعاون مع التتار، مع هولاك خان هو ونصير الدين الطوسي، حتى دخلوا إلى بغداد وقتلوا المعتصم بالله، وقتلوا من معه من الوزراء، وقتلوا جيش الإسلام الباقي، وقتلوا 1,800,000 يعني 1,800,000 قتلوا أصحاب بغداد جميعا. حتى قال ابن الأثير وهو يسجل هذه الحادثة، قال: وأنا حين أسجلها ما أدري من سيقرأها ومن سيبقى من أهل الإسلام يقرأها. فلا تظنوا يا عباد الله أن الرافضة إذا تمكنوا أنهم سيرحموننا، ورب الكعبة ما سيرحموننا، علينا بأن نتنبه لهم. وانظروا إلى حسين بدر الدين الحوثي، نعم، لعنه الله، كان يصرف فتاوى ولا زالت في أعين ومن الرافضة نعبر الله عليها، من قتل عسكريا دخل الجنة، ومن قتل ضابطا دخل الفردوس. حصل على الفردوس ليش يصرف؟ هذه خطة للعلقمي من أجل أن يبعث جيش الإسلام. الشباب المجرم المسكين إذا رأى عسكري على طول يقتله، يقتله. نعم، والعساكر يخافون ينفصلون من القتال، وكذلك وأولئك يقتلون حتى تضعف قوة المسلمين. إلا أن الله أراد بأهل اليمن خيرا فجعل الصراع بين الحق والباطل، باطل صرف وحق صرف، ولا يزهق الباطل إلا بالحق الصرف. فشاء الله أن يلتقي جيش الإسلام مع جيش الرافضة الكافر المجرم ويتقاتلون معهم ويهلكهم الله على أيدي أهل السنة، ولا زالوا وإلى حد الآن هم يتقاتلون. وإخواننا الذين يدافعون عن ديننا وعن عقيدتنا، نعم، وعن بلادنا، لا زالوا يتقاتلون معهم إلى الآن، وهم بحاجة إلى الأسرة بالمال والنفس والدعاء. والدعاء ينبغي لأهل الإسلام جميعا أن يفهموا، أن يتنبهوا لذلك. لكل الطوائف المسلمة، لكل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويرضي عن صحابة رسول الله، ينبغي عليه أن يتنبه لذلك، أن يتنبه لذلك، ولا يظن أن الهدف الوحيد من السنة، لا، بل جميع أهل اليمن، كل من ليس برافض فهو في الخطة التي خططتها إيران للرافضة من أجل أن يقضوا على أهل اليمن ويستولوا على أهل اليمن. وأنا أذكر الشباب اليمني، شباب أهل السنة وشباب أهل الإسلام، ناس أذكرهم بأنهم يظاهرون على عرض رسول الله وعلى رسول الله وعلى أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شباب الصحابة. هذا معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما، يوم أحد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا واقف في الصف يوم أحد، وجاءنا يوم بدر، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، يوم بدر قتل أبو جهل يوم بدر، فإذا أنا بشابين تمنيت لو كنت بين أضرع منهما، بين أضرع منهما. نعم، قال: من رمزني الذي عن يميني؟ وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمز للذي عن يساري وقال لي: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فبينما أنا واقف الصف وإذا بأبي جهل يدل الصف، فقلت له: ما هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفهما حتى قتلا، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه، فقال: هل أحد منكم نزع سيفه؟ قال: لا. فنظر إلى السيفين وإذا بهما يسقطان دما، فقال: كلاكما قتل هؤلاء. أبو جهل كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرافضة يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبون ويطعنون في عرضه، ويسبون صحابته، بل ويكفرون جميع المسلمين، ويتهمون بأن القرآن ناقص ومحرف، وعندهم، وأنت لا تغار أيها الشاب المسلم الذي يخاف على دينه ويغار على دينه، أين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا أنصح إخواني بالله أن ينصروا إخواننا في كتاب وفي حجور، وهكذا يطلب العلم ويتبقوا في دين الله عز وجل. نعم، وإخواننا، وماذا؟ وأنصح من أراد أن يذهب ويطلب العلم فليذهب، فليذهب ويطلب العلم ويتبقى في الدين في دار الحديث السلفية بدمان عند شيخنا يحيى خليفة شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله. نعم، وفي تلك الدار الطيبة التي ربت هذا الجيش الطيب الذي يغار على رسول الله وعلى سنته وعلى كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. لو لم يكن تلك الدار الله أعلم كيف حال أهل اليمن، كيف حال أهل اليمن. هؤلاء ترابطة، هؤلاء باطنيون، ولا يقرأوا التاريخ، ننظروا إلى تاريخهم الأسود، فهم لا يفرقون بين عالم ولا عادي ولا بالرجل ولا امرأة إذا تمكنوا أهلكوا الحرب والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يهلك الرافضة وأن يهلك من يتعاون معهم. نسأل الله جل وعلا ألا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا في دمشق، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم بارك لهم في عملهم وفي أعمالهم، اللهم بارك لهم في علمهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم. اللهم انصر إخواننا في كتاب الذين سعوا لنصرة إخوانهم وفي حدود، اللهم انصرهم وسلمهم واحفظهم وغنمهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده بنحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ بلادنا من كيد أعدائنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم في تلك البلاد، اللهم احقن دماءهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأمريكا، اللهم دمرها تدميرا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بدولة اليهود إسرائيل، اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع أهل اليمن، اللهم اجمعهم واجمع سبلهم ووحد كلمتهم واكفهم شر الرافضة الحوثيين القرامطة الباطنيين. يا قوي يا متين، ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولعلي قد أقلت عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في هذا المسجد، وأن يبارك بالقائم عليه، وأن يبارك بمن يناصره وبمن يؤازره ومن يطلب العلم عنده، وأن يبارك ويحفظ إخواننا السلفيين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخر، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا. سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من

خير دنيوي بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان أهله، فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح والقوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر بكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة، فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين الكثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد، في كل ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة والبدع موجودة والشر حاصل ودون نكير خلوهم، هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا.

0: الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حق يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقولون لا إله إلا الله، يصلون، يصومون، كثير منهم الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل، ابن علوان، فلان فلان، هود، وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا. ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة. وجود الجهل، قلة العلماء، إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا، هذا كذا، ما يعطنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة، تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبداً، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج، وقصة ابن عربي، وقصة يعني ماذا، أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم، حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، يهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي، أمثال هؤلاء، من ما جاءوا إلا من الخارج، هاجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عندما يعرف قدرها ويشكرها شكرها، إنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة، وإصلاح القيم، وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حمل الدين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان، البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر. ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قول شهر، إلا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني تمسك لك جمرة أحتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر جمرة، نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر جمرة، فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور. ونسأل الله العافية. وأين فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي في تاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حد تارك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد، جالسون نعبد الله نقرأ ندرس، فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى، لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير، الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني. أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جرية هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة، والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في لأن يشاء الله، أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد، والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد يسالم يسالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنهم هم قلة، فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل يقيمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
0: وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة توفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك، ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال، وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها، يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا يا أهل صعدة والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير، ولا نزال نكرر هذا. فحبذا أنه يحصل تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير، نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مضافرة الجهود، لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن وأنت تقول والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع. أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم، يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
2: أهل الإسلام ينفذون مخططات الكفار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمنع الحج ومنعت العمرة وقل عدد الحجاج والمعتمرون من أجل المحافظة على الأرواح والأجساد، وفي حقيقة الأمر هو مخطط من مخططات الكفار. قبل أغلقت المساجد، عطل الصلاة الجماعة، فرقت الصفوف تنفيذ لخطط الأعداء، لكن الذي أمر بذلك ونفذ لم يقصد محاربة الدين، وإنما من أجل المحافظة على الأنفس والأرواح. وها نحن في هذا اليوم بدأ محاربة الجهاد، بدأ محاربة الجهاد ومنع جهاد الحوثيين الرافضة، ليس من أجل الدفاع عن الرافضة، ربما الذي يسعى إلى ذلك ممن قد جاهد الرافضة، ممن قد قتل من آبائه وأبنائه وإخوانه وأفراده، ولكن لأمور أخرى. آخر ما أطلقوا التهم على المجاهدين بأنهم يخدمون الإخوان المسلمين وبأنهم ينفذون أوامر علي محسن الإخواني، ثم تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك، والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج، ثم نسمع الآن الطعن واللمس في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك، وإن حاربهم من حارب وإن لمز فيهم من لمز، والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين، ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ الهجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله وأن لا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم

يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان، بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها.

0: تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
1: سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت، ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو، والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذي نتعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق فندق موفنبيك يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل، فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق حتى وإن كان عيدا، بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس يدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو هو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماءهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن، جهادا في سبيل الله عز وجل إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم. فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى. من دفع بهم ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا, نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم, نتحاشى هذا الدفع, لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة, ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة, فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز, ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني, وفي لفظ وأنا معه إذا سألني, وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى, أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء, لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل, تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوث المجرم الباغي العميل, الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم, وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون مكانك راوح, وهذا والله كله بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل, إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين, أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة، ولها قسط في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبره وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصره بفعل وقول، بفعل ولا نصره بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل، ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصله. ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره، قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهدوا الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوث تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوث تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا استغل الفرصة يرجم بهاوناته علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا. ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك ويتجمعون من هنا ومن هناك؟ ومع ذلك أبشروا السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استعصلنا، أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن توقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك أنت يا أخي، افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدواء، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات، وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك. وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
2: انتبه انتبه انتبه انتبه أيها المسلم الكريم، أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز العجز أو الخور أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا لا لا، نحن على الحق، والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين، ولكن هذا بلاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
1: إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة وأن تتنازل عن دينك وأن تتنازل عن مبادئك وأن تتنازل عن أصول دينك. لا لا، قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل.
2: قدم
1: وامضي
2: وأبلي
1: بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله.
3: الأمر لله.

0: هذه الكلمة
1: الأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: وطن نفسك للتضحية في سبيل الله
0: والآن نترككم مع هذه المادة
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب والعظيم الذي سمعنا فيه كلمات طيبة وإرشادات مفيدة، وما كنا نحب أن نقوم في هذا المقام، فإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. إخواني في الله، إن كان لي من كلمة فأوصي نفسي وإخواني بأن نصدق الله في هذه الدعوة، وأن نخلص هذه القلوب لعلام الغيوب، وأن نغسلها من الذنوب والعيوب. فيا أهل السنة، إنكم والله على الحق، ولا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة التي تمشون عليها لا نظير لها، فلله الحمد. يقودكم القرآن، ويقودكم حديث نبيكم العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة ليس لها رجال آراؤهم فوق القرآن والسنة، إنما من كان مع القرآن والسنة عظمناه، ومن خالفها تركناه، وإن كنا قد عظمناه أياما وشهورا وسنينا لتعظيمه، فإذا خالف تركناه مهما كان ومهما كان، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا شيء أعظم من الحق أيها الناس ومعشر المسلمين. لكن علينا أن نرجع إلى هذه القلوب فنصلحها، وإلى هذه القلوب فننظر ما الذي فيها، لأنك يا أيها المسلم الكريم ربما تمضي في هذه الطريقة أياما، ولكن إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك غير ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة مهما حصل لهم، ومهما نزل بساحتهم، ومهما حل بهم من البلاء ونزل بهم من الرزاء، فلا ينبغي لهم أن يتقهقروا، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا، ولا ينبغي لهم من رحمة الله أن يقنطوا، بل ليعلموا أن الأمر كله لله، وأن لله عاقبة الأمور. ما حصل بنا أيها الناس فقد حصل لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر نصر عزيز ومؤزر، ويوم أحد إذا بربنا سبحانه وتعالى يبتلي أصحاب نبيه، فقتل من قادتهم حمزة، وقتل من قادتهم مصعب بن عمير، وقتل من قادتهم عبد الله بن حرام، وقتل فلان وفلان من خيرة أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل الشدة في ذلك البلاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته، وهكذا شج رأسه، وهكذا دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن هل تركوا الدعوة، أو تركوا العلم، أو تركوا الجهاد، أو تركوا بغض الأعداء؟ لم يحصل ذلك الدهر، إنما حصل هذا البلاء، وحصلت هذه الشدة. وكما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النصر لتستفيد من النصر، ويعطيك بلاء لتستفيد من البلاء. فاستفاد أصحاب رسولنا أن ذلك بسبب نزول أصحاب الجبل وبدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب تلك المخالفة وبسبب ذلك النزول. فيا أهل السنة استفيدوا من أخطائكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم وعودوا إلى قلوبكم، فوالله ما زال الله هو الله، وما زال النصير نصيرا، وما زال القوي قويا، وما زال العزيز عزيزا.
2: انتبه أيها المسلم الكريم أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين. ولكن هذا بلاء ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك للتضحية في سبيل الله، وطن نفسك، إن قتلت فأنت الشهيد، وإن جرحت فأنت الجريح في سبيل الله، وإن سجنت فقد مات شيخ الإسلام مشيونا، وإن ضربت فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب حتى يغمى عليه من شدة الضرب، وإن طعت وشردت فقد كان بالأمير الصنعاني عايشا في تلك الجبال قال عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا، قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذين كانوا في دماج والذين كانوا في كتاف كانوا في خير، القتيل منهم والجريح منهم والمجاهد منهم والمرابط منهم، وما حصل هذا ليس بأيديهم، النصر ليس بأيديهم، عواقب الأمور ليس بأيديهم، ذلك لله وحده. ومن حكمة الله أن جعل الله بعد بدر أحدا من أجل أن يتعلم أصحاب رسول الله أن النصر من عند الله. ومن حكمة الله أن جعل الله في هذه الأيام لأهل دماج في الأولى نصرا وفي الثانية بلاء، من أجل أن لا تمتلئ قلوبنا عجبا ولا تمتلئ قلوبنا غرورا. ألا فيا أهل السنة ما انتهت الحرب، إن الحرب لا يقودها الحوثي، إن الحرب لا يقودها علماني، هذا حرب من الأرض كلها من جميع أعداء الإسلام يريدون محاربتنا. ألا نجتمع في مثل هذه المحاضرة، وألا نجلس في مثل هذه الجلسة، وألا نسمع مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا خطر على كل من كفر. ولكن أيها المسلم الكريم وطن نفسك، والأمر لله وحده. الذي نصر نوحا بماء منهمر وفجر له الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والذي نصر هودا بريح صرصر عاتية، والذي نصر صالحا بالصيحة، والذي نصر لوطا بذلك العذاب، قلب الله على قومه الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، والذي نصر موسى بالعصا، وهكذا نصر أنبياءه بجنود من عنده سينصر أولياءه. فوطنوا أنفسكم يا أهل السنة على الثبات حتى الممات مهما حصل ومهما نزل ومهما حل. فليس عندك استعداد أن تتخلى عن دينك، وأن تتخلى عن طريقتك، وأن تتخلى عن صلاتك وصيامك. واصبر لما نزل، واصبر وما صبرك إلا بالله.
3: على الله توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا لن يضيع أهل الخير ولن يضيع هذه الدعوة. وكما ابتلى الله ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة ابتلانا، فقتل من أكثر المناطق خيرة أهلها، ولكن هنيئا لهم، والله هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وأقول لك أيها الأخ استعد وأعد العدة وقوي إيمانك في قلبك، هنالك من الناس ضعف إيمانهم فنزلت بهم هممهم إلى درجة أن يخاوي عدوه وأن يعادي أخاه للجبن ولقلة الإيمان ولضعف التوكل على الله رب العالمين. أما أنت فوطن نفسك، والحرب ما انتهت، الحرب بدأت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل. فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة، مدانون لأهل السنة، لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. أي والله المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب، فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا. والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي، وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة، وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة، لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون، لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله، كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. أي والله يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن، بل في الأزمنة المتقدمة، فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف. أي والله خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم، حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس، تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهنوا كيد المبطلين. وهؤلاء يمكرون، ولكن الله جل وعلا كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير والله خير الماكرين. وكما قال الله جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم. ولو كان هذا المكر مكر الكفار ومكر الأعداء لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها. فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة، وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها. فليكثروا من شكر الله، وليكثروا من ذكر الله، وليستعينوا بالله، وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا، وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم، أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المكر كبار على هذه الدعوة وعلى الإسلام والسنة، مكر كبار من الداخل ومن الخارج. نعم، كلما فشل من فشل قوموا آخرين لضرب هذه الدعوة، خاصة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن والإيمان والحكمة والفقه. ولهذا كم حاولوا من زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهم يكرون على هذه الدعوة. قوموا رجلا يقال له فالح الحربي، وكثير من الحاضرين لا يعرفه، أصبح نسيا منسيا. كان ماذا يتكلم على شيخنا الإمام الوادعي من طرف خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى. ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فالح ومن إليه، وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن، قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قرر لهم قرار، وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة. فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه، ولكنهم فشلوا والله، وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورميه على أهل السنة، فإن الحق بعيد المنال ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل

فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض، ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذن الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة، مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا. إي والله، فلن يصلوا. الطريق عنهم والباب ماذا عنهم؟ مغلق، ما يستطيعون أن يصلوا إلى فرعها أو أن يصلوا إلى أصلها. طيب، إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى تلك الثمار العالية فيستظل بظلها ويتغذى من ثمارها ويهنى بالعيش في ظلالها. وهذا كله، هذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يوصل إليها من شاء ويقطع عنها من شاء. والعبد مهما قوي، مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال. وهذه الدعوة أرفع من هذه الجبال. إي والله، ما يصلون إليها حتى لو جاء أعداء الله من اليهود والنصارى ومن إليهم، وهم يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر. نقول لهم: هذه الدعوة أرفع من سطح القمر، هاتوا مركباتكم وفضائياتكم واصعدوا. لن تستطيعوا، لن تستطيعوا. إذا كنتم لن تستطيعوا أن تطولوا الجبال أو أن تخرقوا الأرض، فكيف تستطيعون أن تطولوا حتى تصلوا إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة؟ فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، من صفات أهل الإيمان العلو. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم.

0: أما دونكم فلا. فالله جل وعلا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، يريد له الخير شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها، ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على الشرك، ومن ضمن هذه الأسئلة قال له: وهل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ أي إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسخ الإيمان في قلبه هل يرتد؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهكذا من وصل وأكل من ثمار السنة، من ثمار العقيدة الطيبة، تغذى بغذائها ولم يخلط معها شيئا فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها. أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام، هذا في الغالب أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها، وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى: فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة. هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها. ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا الخير. نعم أيها الناس، فأهل الباطل، أهل الباطل الذين ما تغذوا بغذاء السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، لكن لما لم يتغذى من هذا العلم الخالص الصافي النقي فإنه يرجع إلى أهله. ولهذا تجدون من يترك السنة إلى من يأوى، إلى من يذهب، وإلى من يميل، يميل إلى أهل البدع. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. اي والله افترقت مهما كان، مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير. وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة، أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف، لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث، أو قال أصحاب الأسانيد. نعم. وقال آخر، الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة؟ والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال. نعم. ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل. نعم. فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو، وأن أهل الباطل في دنو. ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة، وتأتي على مقتل، تأتي على مقتل ما تجوز الهدف، ما تجوز الهدف، وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل. فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل. وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ذاهب لا وجود له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا. فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها، نعم الذين يجاهدون في سبيل الله، بالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل، فهم حراس الشريعة، حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء. لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه، توجهت إليه من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا ماذا؟ إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين. نعم. ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة أخذها عنه العلماء، فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء. فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر، وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر. كما سمعتم لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض أهل التفسير: البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب، وبسطة في الجسم كذلك جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم، تفضل عليه بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام، فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا. الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد. فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن، وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. فإذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ وأنه في مكان عال لا تصل إليه الأيدي ولا تصل إليه الأسهم ولا يصل إليه أحد إلا من أوصله الله جل وعلا إليه، ولو شئنا لرفعناه بها. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على الإيمان، حافظوا على العمل الصالح، حافظوا على ماذا؟ على دينكم، حافظوا على دينكم، وقدموا الدين على ماذا؟ على الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا على هذه السنة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا، وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة، فليتفضل مأجورا مشكورا، والمعذرة مرة أخرى، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت نصيحة للحوثيين من باب قول الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سأقرأها عليكم إن شاء الله، كتبها أخونا ثابت جزاه الله خيرا. أنبياء الله ورسوله نصحوا قومهم ولنا بهم أسوة، ويأتي النبي يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول لآخر يقول: أنا لكم ناصح أمين. عسى الله أن يجعل في هذه النصيحة خيرا، يجعل فيها ويجعل لها قبولا. هذه النصيحة أحببت أن أقرأها عليكم تسمعونها، وعلى الله أن ييسر سماعها لغيركم، بعنوان نصيحة للحوثيين بالكف عن الطغيان قبل فوات الأوان. يسر الله عز وجل بالقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإنه مهما راج الباطل وماج، وأمل الله لأهله يعيثون في الأرض بالفساد والإعوجاج، فلكل باطل نهاية ولكل بغي حد وغاية. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في هذه الأدلة وغيرها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بشرى للمؤمنين بما دل عليه قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ونحن ولله الحمد مؤمنون يقينا أن ما زينه الشيطان للحوثيين في بلاد صعدة وغيرها من البطش والقهر والجبروت لن يدوم بإذن الله عز وجل، وأن ما سولت لهم أنفسهم به من القهر والجبروت وفرض أفكارهم الفاسدة على المجتمع أن هذه حماقة وظن خاطئ. فقد أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله لإزالته عن العباد. قال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وعلى هذا الخبر القرآن الصادق، فإني نذير للحوثيين أن يسرعوا الفيئة عن هذه الفرعنة على بلاد صعدة أو غيرها، فقد شردوا بأهلها من خلفهم وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا الأبرياء والأتقياء ويتموا الأطفال ورملوا النساء وقطعوا الطريق وحاصروا الناس عن حاجاتهم الضرورية وأهانوا الأعزة والشرفاء وحرشوا وفرقوا بين القبائل والأسر الأصفياء الأوفياء. وأنا نذير لهم أن يسرعوا الفيئة عن هذا العدوان قبل فوات الأوان، وقبل ثورة المظلومين من قبائل صعدة وصعدة وغيرها، وثورة الغيورين على دينهم وإخوانهم المظلومين من كل مكان، الذين ليس الحوثيون بجانبهم إلا قلة قليلة وشرذمة باغية ذليلة. وهذا والله الصحيح يا إخوان، يعني تجد 10 من الحوثيين أو 20 من الحوثيين يطوقون البلد، والبلد فيه مئات وألوف من الناس الذين لا يريدون الفتن ويريدون العيش بسلم وأمان، يطوقونه من هنا ومن هنا ويضربون ويقتلون ويبطشون ويأسرون حتى يتعبوا الناس وحتى يفتنوا الناس، وليسوا بجانبهم بشيء من حيث يعني الناس في خير وفي كثرة، إنما هي بلوى بلوى تترية على الناس. ابتلى الله أهل هذه البلاد وغير أهل هذه البلاد بهم وتسلط وهيمنة، وإلا فالناس كثير والخير كثير والقبائل كلها يعني تضج وتعج وتئن من هذا الألم وهذه الشدة وهذا البطش والقهر والإذلال. الذين ليس الحوثيون بجانبهم إلا قلة قليلة وشرذمة باغية ذليلة بإذن الله عز وجل، باغية ذليلة بإذن الواحد القهار. وليعلموا أن هذا البطش والبغي والظلم والشدة والعرامة ليس هذا من باب العز والتمكين، وإنما هو باب الذل والإهانة من الله عز وجل لمن اتصف بذلك، فالله غيور على عباده المؤمنين. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها تراقهم ذلة. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وهذه والله منا دلالة وإرشاد لمن هو خير لكم لما هو خير لكم إن وفقكم الله للاستجابة للحق. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى لنبيه موسى وهارون، لنبييه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، تزيد هذا أسم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا أمر الله بتذكير فرعون فتذكيركم أو غيركم من باب أولى، وباب التوبة إلى الله عز وجل مفتوح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أيها الحوثيون أن المسلمين قد اشتد بغضهم لكم بسبب بغيكم وكثر دعاؤهم عليكم، والله عز وجل يجيب دعوة المضطر والمظلوم ولو كان كافرا، فكيف بدعاء الصالحين؟ قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، دعوا الله فاستجاب لهم ونجاهم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته لم يفلته. اقرأوا إن شئتم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الحوثيون، إن كنتم ترون أنكم قد صرتم دولة فاعلنوا دولتكم للعالم، وابسطوا نفوذكم، ومن استطاع أن يصبر على جبروتكم وإذلالكم له في محافظة صعدة صبر، ومن لم يستطع فأرض الله واسعة. وإن كنتم لستم بدولة كما هو حالكم الآن وجب عليكم وعلى غيركم لزوم أدب القبائل وسائر الناس بعضها مع بعض، فلا تفرضوا عليهم انحرافكم وأفكاركم الباطلة، ولا تكبتوا حريتهم، فللناس ممن ليس على فكركم حق أن يعيشوا بحريتهم التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لهم آمنين في صعدة وغيرها. ولقد مضى الحال سنين في بلاد صعدة بين أهل السنة وبين الزيدية في زمن شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي والشيخ مجد الدين المؤيد رحمهم الله، فلم يحصل بين الزيدية وأهل السنة قتل ولا قتال ولا حرب قطرت فيه قطرة دم من ذلك الوقت إلى الآن. وبعد ذلك دائما إن شاء الله عز وجل على أن بيننا وبينهم كما بين المسلمين من رد المخالفات الشرعية، أما الدماء فلا، هكذا ولا لا يا أخوان؟ فجئتم أنتم على الجميع بالهم والغم والدم والهدم، حتى بلغ الأمر بالشيخ مجد الدين المؤيد كبير الزيدية في اليمن رحمه الله أن أفتى بفتوى خطية منشورة مشهورة بانحرافكم وبغيكم وتكفيركم. وعلى ذلك سار من تجرع علقم بغيكم من أتباعه وطلابه، فأفتوا بتكفيركم وأن ضرركم أشد من ضرر اليهود والنصارى، وقتالكم أوجب من قتالهم، وفتواهم في ذلك منشورة مشهورة. كما أفتى شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في الحوثيين وهم يسمون آنذاك باسم الشباب المؤمن، فقال هذا الشباب المجرم وليس المؤمن، فليسوا بمؤمنين بل هم مجرمون، ففيهم كل شر إلى آخر ما وصفهم به من المروق عن دين الله الحق. هذا والحوثيون آنذاك لم يظهروا القول بإنكار السنة، أما الآن فإنهم يتبجحون بإنكارها، فإذا رأوا كتاب سنة مع طالب علم بطشوه من يده وقالوا هذا باطل، نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. ومن أجل ذلك فقد سلبوا إخواننا طلاب العلم كتبا كثيرة من صحيح البخاري ومسلم ورياض الصالحين وغيرها من كتب السنة كميات كبيرة في طريق صعدة إلى صنعاء، وأحرقوها لأنها باطلة في نظرهم. ومن المعلوم بالأدلة القطعية أن إنكار السنة كفر، لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى ومن لم يكن منهم على ذلك، يبين أنه ليس بقرآني وأنه ما يقول بذلك، وإلا هذا الذي علمه كثير ممن سمعوهم في الطرقات وهم يقولون هذا القول، وبألسنتهم يقولون نحن لا نؤمن بالسنة نحن قرآنيون، فمن لم يكن كذلك يبين. نعم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما نحن علينا من على هذا الحال من سمعناه وسمعه غيرنا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مبينة للقرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكيف تعرف عدد الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وكيف تعرف أنصبة الزكاة ومقاديرها، وكيف تعرف مناسك الحج وغير ذلك كثير من أمور دين الله عز وجل إلا من السنة. وعلى هذا قال أهل العلم إن من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن أمر باتباعهما، اتباع الكتاب باتباعها، أمر باتباعهم باتباع القرآن والسنة باتباعهما. طيب، بل قال الإمام إسحاق بن راهويه من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته فقد كفر. وقال حرملة سمعت الشافعي وقد قال له رجل تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله، فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به، فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنارا، يعني هل أنا يهودي أو نصراني، أو علي زنارا حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. انتهى من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي وغيره وسنده صحيح. وأدلة وجوب اتباع السنة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، لكن قصدنا هنا النصح مع الاختصار، وفي ذلك إن شاء الله تعالى كفاية لمن أراد الله له توفيقا وهداية وجنبه سبل الضلال والغواية، سبل الضلال والهلاك والغواية، وبالله التوفيق. وذكرنا الاسم والتاريخ، ونسأل الله أن ينفع بهذه النصيحة، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا بارك الله فيكم.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنها ما من أمة هلكت من الأمم إلا كان أساس هلاكها وسبب زوالها الظلم، بدليل قول الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى وإن اعترفوا بالظلم بعد أن اجتنوه على أنفسهم فإن ذلك لا ينفعهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فحصدهم الله عز وجل وأخمدهم بظلمهم. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فما من قرية أهلكها الله من القرى التي أشار إليها رب العالمين بقوله وتلك القرى أهلكناهم إلا أنهم ظلموا، فبسبب ظلمهم أهلكهم الله عز وجل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ونظير ذلك قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فما من قرية أهلكها الله ولا أمة دمرها الله إلا وللظلم فيها توغل. أيها الناس، إن الظالم ربما غفل عن مراقبة الله له، ويجب أن ينبه أن الله عز وجل ليس بغافل عنه، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هكذا يقول الله عز وجل: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي بالظالمين، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنة الله الجارية في الظالمين، أنه ليس بغافل عنهم وإنما يملي لهم ثم يأخذهم. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أيها الناس إن الظالم مهان، إن الظالم يهينه الله عز وجل عاجلا غير عاجل، عاجلا غير عاجل، وقد أعد له غاية الهون في الآخرة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في إعراب هذه الآية يقولون الظالمين منصوب بفعل مقدر تقديره أهان الظالمين وعذب الظالمين وأهان الظالمين، أعد لهم عذابا أليما. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الظالم خائب ليس برابح مهما كان ظلمه ومهما ظن أنه ينفعه. قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالذي يحمل الظلم لا شك أنه خائب خاسر وأنه ضال وأنه غير مهتدي. قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالظلم من شأنه أن صاحبه يضل، فما من ظالم إلا تجده متوغلا في الضلال، في الضلال. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تستعجل أيها المسلم، فإن الله عز وجل قال النبي فلا تستعجل لهم، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سنة الله عز وجل في خلقه وأرضه أن هلاك الأمم بسبب الظلم، لا يزال الظلم يتمادى في الإنسان حتى يجره إلى ظلمات بعضها فوق بعض في الدنيا والآخرة. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه حقيقة الظلم، حقيقة الظلم وسوء منقلب أهله، كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن انقلابهم سيء سواء في الدنيا أو في الآخرة فلا تعجل لهم، إنما نعد لهم عدا. لا تعجل أيها المسلم واصبر فإن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عواقب الظالمين وخيمة، عواقب الظالمين سيئة، فإنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يملي الله عز وجل للظالمين حتى يتمادوا في ظلمهم وحتى يغتروا بشأنهم، ثم يأخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الحسن البصري رحمه الله مكر بالقوم، والله مكر بالقوم، فتح عليهم أبواب النعم حتى إذا اغتروا بذلك أخذهم الله عز وجل، تمادوا في الظلم أخذهم الله عز وجل فأهلكهم. مكر بالقوم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا تحق لعنة الله سبحانه وتعالى على الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا يلعن الله عز وجل الظالمين. فأمة ملعونة وأمة على هذا الحال يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر وأخذة رابية. فعصوا رسول ربهم. قال الله سبحانه وتعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية. قال الله: إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الشاهد وفقكم الله أن الظلم عاقبته وخيمة وإن زنجر وإن بغى. فانتظروا هلكة الرافضة الحوثيين عاجلا غير آجل، لأنهم تفرعنوا ومصارع الظالمين معلومة وسنة الله فيهم محتومة، سنة الله التي قد خلت في الذين من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك. هذا شأن الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. فما من قرية ولا أمة أهلكها الله إلا وهي ظالمة. ويأخذه الله سبحانه وتعالى يقسمها عاجلا غير آجل. وهذا من مكر الله عز وجل بالماكرين الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لا يغني عن الظالم في الدنيا ولا في الآخرة ظلمه ولا أنصاره، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا سيما يوم القيامة. أيها الناس، إن فرعون ملأ الدنيا ظلما على في الأرض، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فخلق الله عز وجل موسى في حجر فرعون ليريه ما كان يعمل، وأهان فرعون وأغرقه وأغرق جنده، ودمر الله سبحانه وتعالى عليه وأبقى الله دينه. إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، ادعى الربوبية وزنجر في الأرض وهكذا ظلم وبغى وقتل وسفك الدماء وفعل من الأفاعيل نظير ما يفعله الحوثيون وأكثر. هكذا من هذه الفرعنة التي يفعلها هؤلاء المجرمون عاجلهم الله بالعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله: وكذلك زين لفرعون سوء أعماله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك. ويدعي أنه ما علم أي إله غيره، إنما هو الذي هو إله الناس ورب الناس، يقتلهم ويحيي من أراد أن يبقى حيا، ويميت من أراد أن يميته فيقتله. لكن الله دمر عليه وأهانه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أكثروا. والله إنك لتقرأ هذه الآية وتطبقها على فعل المجرمين الروافض الحوثيين، أنهم أكثروا الفساد في الأرض ظلما وبغيا وقتلا وتشريدا وطردا وحصارا وسائر أنواع الإجرام الذي لم يتوفر في مجرم من المجرمين بكامله. فرعون فعل من الإجرام ما ذكره الله في كتابه، لكن لم يذكر الله عز وجل أنه حاصر وأنه اجتمعت عنده من الإجرامات ما اجتمعت عند هؤلاء الروافض المجرمين. ففرعنة هؤلاء أشد من فرعنة فرعون، لا سيما فيما يفعلونه ويكذبون ويزورون وينافقون ويخدعون ويعاملون المسلمين معاملة لا يجوز أن يتعامل بها، لا يجوز أن يعامل بها الوحوش ولا سائر الحيوانات ولا سائر أيضا الموجودات، فإن هذا إجرام، هذه سبب هلكتهم عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم وأن يقطع دابرهم ويكفي المسلمين شرهم وشر من يعينهم وشر من يعني ما يدفع بهم على دماء المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام الطبراني في الكبير وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث عابس الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستة، بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. هذا الحديث العظيم عباد الله يأمر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال حال حدوث علامات الساعة الصغرى كهذه. يحث نبينا صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، إذ لا نجاة للأمة إلا بها، ولا سعادة لها إلا بها، ولا فوز إلا بها، ولا خير إلا بها، ولا يستعد للساعة إلا بها وبمثلها، الأعمال الصالحة. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الست إمرة السفهاء. ونحن نرى عباد الله في هذا الزمن أن هناك أقواما سمتهم هذه، سفيهة أحلامهم طائشة عقولهم يسعون للإمارة على المسلمين ويسعون للولاية عليهم ويسفكون للوصول لما يريدون الدماء ويزهقون الأرواح ويروعون الآمنين وغير ذلك، وكل ذلك حتى يصل منصفته السفه لحكم المسلمين وللولاية عليهم وللتأمر عليهم وهم في غنى عنه، وهم في غنى عنه وعن توليه وعن إمارته. ولو ولاه الله سبحانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يولي من هذا حاله على المسلمين وبلدانهم لعاث في الأرض الفساد لسفاهة عقله وطيش تصرفاته والعياذ بالله رب العالمين. وهذا هو وصف الخوارج، ومنهم اليوم الرافضة، وفي بلدنا الحوثيون الذين يسعون بحجة أو بأخرى، بدعية أو بأخرى، للتولي على المسلمين وبلدانهم وللتمكن منهم وللولاية عليهم وللتأمر عليهم، وهم سفهاء الأحلام. وما حصل وما يحصل في بلادنا وهكذا في بلاد العراق والشام ليدل على سفه أحلامهم وطيش عقولهم، وأنهم لا زينة لعقولهم ولا رجاحة لها. هذا حاصل اليوم ورب الكعبة، وهو من علامات الساعة الصغرى أن يسعى مثل هؤلاء ويسعى لهم غيرهم ويتآمر معهم غيرهم من داخل البلاد ومن خارجه لتمكينهم ولتوليتهم ولتأميرهم على المسلمين. إمرة السفهاء، هؤلاء هم السفهاء. ومن أسفه ممن يكذب القرآن، ومن أسفه ممن يرد القرآن أو بعضه، ومن أسفه ممن يسب عائشة، ومن أسفه ممن يطعن في أبي بكر الصديق، ومن أسفه ممن يطعن في عمر، ومن أسفه ممن يكفر جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا النذر اليسير ببعض الدعاوى المزيفة بأنه سيخدم المجتمع، وأنه ما خرج وما سيخرج إلا لمصالح الأمة وغير ذلك، وكذب والله في هذا وفي غيره، وليس له صدق في هذا ولا في غيره، فهو ألف الكذب وتربى عليه ونشأ عليه، وهو اليوم يجد من يرحب به ومن يحيي به وأهلا وسهلا بك يا من تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخفض لنا الجرعة وغيرها. سبحان الله، سبحان الله، من زكى نبيا بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إمرة السفهاء، يسعى أعداء الإسلام والمسلمين من الداخل والخارج لتولية هؤلاء. وقد كنا في خير ولا نزال فيه، ولكن أعداءنا لا يريدون لنا أن ننعم بخير ولا أن نتمتع به، بل يريدون أن يسلب عنا خير الإسلام وأن يطفأ نور الإسلام، وبعيد هذا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا شيء مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم هو حاصل. وبيع الحكم وهو حاصل، يباع الحكم ويشترى لمثل هؤلاء السفهاء الذين لا يريدون في الأرض إلا العلو والفساد، والعياذ بالله رب العالمين سبحانه. ونسأل الله أن يحفظ منهم ومن شرورهم العباد. وهكذا أيضا قطيعة الرحم، وهذا حاصل، قطيعة الرحم لأتفه الأسباب تقطع الرحم والعياذ بالله. هذا يقطع رحمه لأرض صغيرة، وهذا يقطع رحمه لدنيا دنية، وغير ذلك وغير ذلك. وهكذا أيضا عباد الله الاستهانة بالدماء والاستخفاف بها، وهذا حاصل اليوم، الاستخفاف بالدم والعياذ بالله رب العالمين سبحانه حاصل اليوم. فلكأن القاتل يقتل دجاجة لا إنسانا، ولكأنه يسيل دم طائر لا إنسان. استخفاف بالدم، استهانة بالدماء، عظم الله سبحانه وتعالى دم المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه بدأ بالدم، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. واليوم لسان حال كثير من المسلمين دم المسلم حلال على أي شيء، على أي شيء تقتل أخاك، على أي شيء تقتل مسلما صالحا مصليا عابدا، على أي شيء تقتل من شهد له المسلمون بالإسلام، على أي شيء، على كرسي تقتله على مطمع دنيوي، تقتله على انتصار لحزب، تقتله على أي شيء وبأي شيء؟ وما هو جوابك سيكون وحالك سيكون يوم القيامة حين أن توقف للمحاسبة، ويأتي المقتول وأوداجه تشخب دما فيقول يا رب، يأتي بالقاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فدماء المسلمين معظمة، ودماء المسلمين محرمة، ودماء المسلمين محفوظة بالإسلام. فلا يجوز أن يستخف بها وأن يستهان بها. ومن حاد عن الإسلام وحاد عن الجماعة، جماعة الإسلام والمسلمين، من حق ولي أمر المسلمين أن يردعه، وإن اعتدى أن يقتله، من حقه، لأنه حاد عن الإسلام وعن جماعة الإسلام. والله سبحانه جل شأنه يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت أي جماعة معتدية ظالمة باغية وإن كانوا مؤمنين يجب قتالها إن لم تفيء إلى رشدها، وإن لم ترجع إلى جماعة الإسلام والمسلمين يجب قتالها. فإن فاءوا ورجعوا توقف
2: ولي أمر المسلمين عن قتالهم، وتوقف المصلحون عن قتالهم. وهكذا أيضا عباد الله، هذه الدماء لا تجيزها الثورات ولا الانقلابات ولا المظاهرات، ولا تجيزها الدنيا الدنية. كثير من الناس مستعد يخرج ليقتل ويقتل، ليقتل من المسلمين ويقتل على أيدي المسلمين، لأجل ماذا؟ لأجل 500 أو 1000 ارتفعت في سعر البترول أو الديزل. سبحان الله، سبحان الله. وتراحيب وتشجيعات وخروجات ومناصرة ومؤازرة، لأجل ماذا؟ تناصر من؟ تناصر من همه أن ينتهك عرضك؟ تناصر من همه أن يسلبك عزة دينك؟ تناصر هذا لأجل دنياك؟ وبعضهم، وأسفي على هذا يكون شديدا، وأسف كل غيور يكون كذلك، إذا قيل له هؤلاء يتهمون القرآن بالنقص، وهؤلاء يطعنون في عائشة بأنها لم يقم عليها الحد وأنها زانية، يقول قد يكون كلامهم حقا. سبحان الله، هذا ما هو عنا ببعيد، بل هو في بلادنا. والله أنك حين تسمع مثل هذه الكلمات ممن ينتسب للسنة وممن ينتسب للإسلام، والله يندى جبينك، يندى جبينك، ومن أبناء بلد الإيمان يندى جبينك حين تسمع مثل هذا. هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى تصدق قول الحوثي المجرم الذي والله ما هو بعد مصالحك، وله بعد هنا عيشتك، وله بعد راحتك في حياتك، ولكن هناك أطماعا ومخططات وبرامج يسير لتنفيذها ويسعى لنيلها ولتطبيقها وتثبيتها في بلادنا، فهو يأتي وما يدخل علينا إلا بهذا المداخل على ضعاف النفوس والإيمان، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، زيارة أحمد، يبيع دينه بهذا العرض القليل لأجل ماذا؟ سبحان الله، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. والله أن أهل البلدان التي سيطر عليها هذا المجرم الذي خرج بهذه الدعية، دعية مصالح الشعب وخدمته، يبكون ويصيحون ويئنون بأعلى أصواتهم، يبكون، يبكون، يجرعهم الويلات والغصص، فلا أعراضهم محمية ولا أموالهم محروسة ولا دماؤهم محفوظة. ومنهم ربما من قام بالأنس القريب يطبل له، يطبل له، يطبل له. اليوم لا دنيا ولا دين، لا شعائر يستطيعون يقيمونها على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا دنيا يعيشون هنيا. إيجارات على الأرصفة، إيجارات على المحلات، أخذ الخمس وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. فإي المسلم، إي العاقل أن يكون ضحية هذا المجرم في الغد القريب، إياه أن يكون ضحيته، إن سار معه سيكون ضحيته. وعلينا جميعا أن نعرف أن هؤلاء هم من استخفوا بالدماء، وهم من زرعوا وغرسوا الاستخفاف بالدماء، في أوساط المسلمين الرافضة بشكل عام، وهؤلاء المجرمون الحوثيون في بلادنا. وهكذا أيضا في هذا الحديث: ونشوا يتخذون الناس يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا بأعلمهم. وانظروا للفرق الضالة المنحرفة، ما الذي أضلوا به كثيرا من الناس؟ ومن أضلوهم؟ أضلوا هذا النشأ، أضلوا الناشئة، أضلوا النشو، ونشوا نشوا ناشئة من البداية، ونشوا يتخذون القرآن مزامير ويقرؤونه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وذروة الخوارج في هذا الزمن الرافضة، ذروة الخوارج الرافضة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا بأعلمهم. انظروا لقيادات الفرق الضالة، والله ربما بل